0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 17 ሓምለ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ክረምታዊ ናይ ዕርፍቲ ግዜ ንምሕላፍ ካብ ዕለት 5 ሓምለ ክሳብ ዕለት 27 ሓምለ ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ይርከቡ ከም ዘለዉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 17 ሓምለ መደብ ፈነወና ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ንኽብሪ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዝካየድ ሙዚቃዊ ምርኢት ሓዋርያዊ ምብጻሕ ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኢጣልያ ናብ ሃገረ ዩክሬይን፣ ሓዋርያዊ ልኡኽ ቅድስቲ መንበር ናብ ሃገረ ሶርያ ኣብ ኣውራጃ ኢድሊብ ዝርከባ ክርስትያን ዓድታት ምብጻሕ ከም ዘካየዱ፣ ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ሃገረ ፈረንሳይ ብዛዕባ ሕጊ መወዳእታ ህይወትን ብሕክምናዊ ሓገዝ ዝፍጸም ቅትለትን ዘለዎም ስክፍታ ከም ዝገለጹ፣ ብሰንክቲ ኣብ ወሽመጥ ሄርሙዝ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኩነታት እቲ ኸባቢ ከም እተጋደደ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኰረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 17 ሓምለ 2026 ዓመተ ምህረት መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ኽትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግረይና እዩ። ሰበኻ ኣልባኖ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ካስትል ጋንዶልፎ ብፓጋኒን ቤሊንን ዝተዳለወ ሙዚቃዊ ምርኢት ከቕርብ እዩ። እዚ ድማ ብዕለት 18 ሓምለ ኣብ ቅድሚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ ሃዋርያዊ ህንፃ ካስትል ጋንዶልፎ ክካየድ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ጽባሕ ቀዳም ዕለት 18 ሓምለ ኣብ ሃዋርያዊ ህንፃ ካስትል ጋንዶልፎ ብሰበኻ ኣልባኖ ንኽብሪ ቅዱስነቶም ዝቐርብ ሙዚቃዊ ምርኢት ክካፈሉ እዮም። እዚ ምርኢት እዚ ጽባሕ ምሸት ሰዓት 9 ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ቅርዓት እቲ ሃዋርያዊ ህንፃ ክካየድ እዩ። ምስ ቅዱስ ኣቦና ፍቕርን ሕብረትን ከም ምልክት ናይ ምክፋል መደብ ድማ ክኸውን እዩ። ናብዚ መደብ እዚ ንምክፋል ዘድሊ ኩሉ ትኬት ከኣ ተዘርጊሑ ኣሎ። እቲ መደብ ድማ በቲ ነዚ ሙዚቃዊ ምርኢት ዝመርሕ ኒኮሎ ፓጋኒ ዘዳለዎ ላፖላካ ዝተሰምየ ካብቲ ዓለምለኻዊ ውሩይ ቫዮሊኒስት ዝተደርሰ ብማርኮ ሮግሊያኖ ዝበሃል ሙዚቀይና ቫዮሊንን ኦርኬስትራን ናይ ኢማጆር ክኽፈት እዩ። እቲ መደብ ብፒያኖ እትጻወት ሙዚቀይና ሮሳና ቶማሲ ጎልካር እተቕርቦ ሙዚቃዊ ምርኢት ኖርማ ኣኒመንስ ላቭ ስቶሪ ኤንድ ቫሪሽንስ ፎር ፒያኖ ኤንድ ኦርኬስትራ ዘርእስታ ፊልም ብተዓዋቲ ሽልማት ኦርኬስትራ ሉዊስ ባካሎቭ እተዳለወ ብሉፅ ስነ ጥበባዊ ስራሓት እውን ከቕርብ እዩ። እቶም ብንጽል ሙዚቃ ዝጻወቱ ሰባት በቲ 55 ኣባላት ዘለዎ ጉጅለ ኦርኬስትራ ኢሙዚቺ ዲ ፓርማ ዝተሰምየ ምርኢት ድማ ከቕርቡ እዮም። እዚ ሙዚቃዊ ምርኢት እዚ ብፒየር ካርሎ ኦሪዝዮ ዝምራሕ ካብ 2006 ኣትሒዙ ኣብ ኣህጉራዊ ፌስቲቫል ፒያኖ ብሬሽያን ቤርጋሞን ስነ ጥበባዊ ዳይሬክተር ከምኡውን ኣብ ብሬሽያ ኣብ ዝርከብ ኮንሰርቫቶሪዮ ሉካ ማሬንዚዮ ፕሮፌሰር ኦርኬስትራ እዩ። እቲ ብመንፈስ ብሊኒ ዝተደርሰ ነቲ ቐንዲ እዋናት ሙዚቃዊ ምርኢት ዘጉልሕ ምርኢት ኮይኑ ክቐርብ እዩ። እዚ ሙዚቃዊ ምርኢት እዚ ካብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዝተወስደ ዓብዪ ፒያኖ ቤክሽታይን ክቐርብ እዩ። ብፁዕ ኣቡነ ቪንቸንሶ ቪቫ ጳጳስ ሰበኻ ኣልባኖ ከም ዝገለጽዎ እዚ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዞባና ዝተረኽብሉ ሓድሽ ህላወ ንቤተ ክርስትያናን ንህዝባን ብሓጎስ መሊእዎ እዩ በሉ። ብፁዕ ኣቡነ ቪቫ ወሲኾም ነቶም ነዚ ተበግሶ እዚ ንምፍጻም ዝተገብሩ ደገፍን ምትብባዕን እንተላይ ንባንካ ዲ ክረዲቶ ኮኦፐራቲቮ ደይ ካስቴሊ ሮማኒ ኤደል ቱስካሎ ከምኡውን ንብዙሓት ኣብቲ ኸባቢ ዝርከባ ትካላት ምስጋናኦም ገለጹ። ብተወሳኺ እውን ነቶም ስነ ጥበባውያን ቤት ጽሕፈት ቅዱስ ሙዚቃን ንኣባላት ጳጳሳዊ ህንጻታትን ንምሕደራ ቤተ ጳጳስን ነዚ ጽምብል እዚ ንምድላው ዝገበርዎ ወፈያ ኣመስገንዎም።
1: ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ተልእኾኦም ኣብታ ብኩናት ዝተሃሰት ዩክሬይን ኣቦ መንበር ቤት ምኽሪ ጳጳሳት ኢጣልያ ካርዲናል ማቴዎ ማርያ ዞፒ ምስ ዝኽሊ ጥምቀት ኪቫን ሩስ ዝጋጥም መዓልቲ ሃገርነት ዩክሬይን ኣብ ኪየቭ ኣብ ዝተኻየደ ፅምብል ከም ዝሓበሩ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ናብቲ ብለይቲ ሚሳይላት ዳግማይ ንበርገሳውያን ትዕተ ቅርፂ ዝሃርማሉ ሰማይ እናጠመቱ ካርዲናል ማቴዎ ዞፒ ካብ ኪየቭ ፍትሓዊ ሰላም ይሃብ እሱራት ናብ ቤቶም ይመለሱ ቆልዑ እንደገና ኣብ ስድራ ቤቶም ክሕቀፉ ዝጠፍኡ ክርከቡ እቶም ኣብቲ ውግ ዝተቐትሉ ንዘፍቅርዎም ስድራ ቤቶም ክወሃቡን ሓዘኖም ክገልፁን ሓነፅቲ ሰላም ምእንቲ ክንከውን ኣብ ነፍሲ ወከፍና ትብዓትን ጥበብን ኣበራብር ኦጎይታ እንክብሉ ከም ዝጸለዩ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ዕለት 15 ሓምለ ብመንበር ቤት ምክሪ ጳጳሳት ኢጣልያ ኣብ ዩክራይን ምብፃሕ ዘካይዱ ካርዲናል ዞፒ ቅርበት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንምርግጋፅ ዝዓለመ ዑደቶም ብምቕፃል ቅርበትን ጸሎትን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንምርግጋፅን ንምትሕልላፍን ንሰብዓዊ ፃዕርታት ቅዱስቲ መንበር ንምድጋፍን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ 2023 ዓመተ ምህረት ዝሓበዎም ተልእኾ መሰረት ምልዋጥ ምሩኻት ኩናት ዩክራይን ብሓይሊ ናብ ሩስያ ተወሲዶምኒ እተብሎም ህፃናት ምምላስን ኣብቲ ግጭት ዝተቐትሉ ናብ ሃገሮምን ስድራ ቤቶምን ምርካብን ዘተኮረ ከም ዝነበረ ዝሓበረ ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ዕለት 15 ሓምለ ድሕሪ ቀትሪ ካርዲናል ዞፒ ምስ ወከልቲ ትካላት ምስ ወከልቲ ኣብዞም ከባቢታት ዝሰርሑ ማሕበራትን ከባቢያዊ ዘይመንግስታውያን ትካላትን ከም እተራኸቡ ኣፍሊጡ ካርዲናል ዞፒ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ዕለት 15 ሓምለ ዝኽበር ኣብ 988 ዓመተ ምሕረት ብካቶሊክን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያንን ከም ቅዱስ ዝኽበርን ርሻኡ ድማ ምስ ታሪኻውን መንፈሳውን መበቆል ምብራቃዊ ኤውሮፓ እተተሓሓዘ መስፍን ቮሎድሚር ዓብዪ ክርስትና ዝተቐበለሉ ዕለት ንምዝካር ኣብ ዝተኻየደ ፅምብል ከም ዝሓበሩን ዕለት 15 ሓምለ ኣብ ዩክሬን በርገሳውን ሃይማኖታውን በዓለ ኮይኑ ኣብ 221 ዓመተ ምሕረት ርእሰ ብሄር ዘለንስክ ብዝኸቶም ኣዋጅ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ሃገራዊ ዓውደ ኣዋርሕ ምልክቲ ኮይና ብወቅዒ መዓልቲ መንግስቲ ዩክሬን ተባሂላ እውን ከም እትፅዋዕ ዜና ቫቲካን የዘኻኽር ኣብቲ ኣብ ኪየቭ እተገብረ ስነ ስርዓት ናይ ዩክሬን ግሪኻዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዓብዪ ሊቀ ጳጳሳት ቪያቶስላቭ ሸፍቹክን ከምኡ እውን ኣደ መንበር ሕብረት ኤውሮፓ ኡርሱላ ቮን ደር ላየን ዝርከቦም ወከልቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ከም እተሳተፉን ኣብዚ ፅምብል እዚ ካርዲናል ዞፒ እውን ከም ዝሓበሩ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ካርዲናል ዞፒ ኣብቲ ቅርዓት ቅዱስ ሚካኤል ፊት እቲ ወርቃዊ ጉልላት ዘለዎ ገዳም ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ፅምብል ከም ዝሓበሩን ካርዲናል ምስ ርእሰ ብሄር ዘለንስክን ካልኦት ተሳተፍትን ኣብ ውግእ እተቐትሉ ስእልታት ዝተነብሮ መንዳቐ ዝኽሪ እውን ምብፃሕ ኣካይዶም እግዚኣብሄር ፍትሓዊ ሰላም ክህብ ከም ዝጸለዩን ነዚ ሓሳብ እዚ ንኣምላኽን ንኣማላድነት ቅዱስ ቮሎዲሚርን ሕድሪ ብምሃብ እቲ ቅዱስ ስም ድማ ናይ ርእሰ ብሄር ዩክራይንን ርእሰ ብሄር ሩስያን ዝካፈልዎ ስም ምዃኑ እውን ብምዝካር ቅዱስ ቮሎዶሚር ንኣእምሮን ልብን ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት የብርህ መገድታት ፍትሕን ሰላምን ይኽፈት እንክብሉ ከም ዝጸለዩ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ ካርዲናል ዞፒ ድሕሪ ናይ 4 መዓልታት ዑደቶም ኣብ ዩክራይን ዕለት 16 ሓምለ ናብ ሮማ ከም እተመልሱን ድሕሪ ፅምብል መዓልቲ ሃገራውነት ዩክራይን ኣቦ መንበር ቤት ምክሪ ጳጳሳት ኢጣልያ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩክራይን ኣንድሪ ሲቢሃን ካልኦት ሰበስልጣንን ከም እተራኸቡን ኣብ ዝርከብ እዚ እውን ብዛዕባ ምሩኻት ኩናት ምምላስ ናብ ሩስያ ዝተወስዱ ህፃናት ዩክራይን ሰብኣዊ ሓገዝን ከምኡ እውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሩስያ ከበፅሑ ዝብል ካብ ኣባይቲ ስድራ እሱራት ዝቐረበ ሕቶታት ኣማኣኪሎም ከም እተመያየጡ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ ካርዲናል ማቴዎ ማርያ ዞፒ ድሕሪ እቲ ኣብ 223 ዓመተ ምሕረት ዝገበሮም ምብፃሕ ኣብ ዩክራይን ካልኣይ ተልእኾኦም ዛዚሞም ዕለት 16 ሓምለ ናብ ሮማ ከም እተመልሱን ኣብ መንጎ ዞባ ሊቪቭን ኪየቭን ኣብ ዝፀንሕሉ ናይ 4 መዓልታት ዑደቶም ናይቶም ንሰላምን ሰብኣዊ ክብረትን ብተደጋጋሚ ፃውዒት ናይ ዘቕርቡ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ቅርበትን ጸሎትን ድማ ከም ዘረጋገጹ ዜና ቫቲካን የመላኽት ካርዲናል ዞፒ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩክራይን ሲቢሃ ኣብ ዘካይዶ ክልኣዊ ዘተ ሲቢሃ ቅዱስቲ መንበር ንዘለዎ ሰብኣዊ ፅምዶ ኣመስጊኖም ኣብ ቀጻሊ ፃዕርታት ሰላምን ሰብኣዊ ቀዳምነታትን ኣማእኪሎም እውን ሓሳብ ብና حساب كم تلاواتون أبتي بروسيا استغبت زوبا كرسن نزركبو محبر سبات أليشكين خولا بريستانن سبعو تبت سحنت كم زدل زغلت منيستر قدات وصع يوكراين أبسق عرب أوان أبل علي إتي أبورحن حاسم أبل تشعدي متن سبعان حموشتان عمت الزبع عل بتكال تمرتن سنامرمرن بحر لنا حبرات حقرات كرسي عالم انقبل أبل علي زسمايو كيف بيتشريسك لافرا زي تفت أمامات كعتي العلو محلاون محداسون كدامنة منغستي يوكراين مخانو كم زغلت زينا فاتيكان أفليتو مملاس أسرات مملاس سانات يوكراين سبعو حاجزن من كلغال سلامة وخزبن زملكتو قدات اون كاردينال تسوبي أبزا كايدو عدد مسكالوت سبستان يوكراين أبزا قبر وركبات اون كم التمايا يتلو زي حبر زينا فاتيكان أسعيبو سبعو نت زماع كلتا لخو قدست منبر كتسال مخانو عرقاقيت عم زي اون ناب سلام زوست سقمت بمخانو دما زكا على كل تعرق قبر ايو ازي دليت رسالي كان باباسات اليون مبال عصر تربعة ايو سبعو توفاينات لعلي بوليتيكاوي ويوتادراوي رئيطوتات دو قبل اللو بيلوم كاردينال سوبي مثل علوات سبستان يوكراين حلفنات ملوات صورات سبعو مسالات كوم اون مثل ازماد عبروسيا ستا عصر وتادراوي أبالاتن سلامه وصباتن كم تراخبون كابتم كاردينالن أب يوكراين نايك دست منبر حوري الأخر لك باباسات ويزفالداس كولبوكاز زقربة حتوتات أستاد شو عتشح أب روسيا زتا أسر يوكرايناويان أب يوكراين زتا أسر أستاد أربعة تشح روسياويان أسوراتن زساتف كلون خلو زبل من لوات أسورات كقبر زملكات منبارو أزخاقيرو أب تأخيباب زعبا دحايوم زي تراخ بس سبعت نبح قرم نمملاس سقر دوبز توصل هتسانات يوكراين زرماك دست منبر نحيالو عمدات تسميرات اللوزر لقوداي اون مخانو عمل كيتوم بسقون نتم عبزوبا لفيف عبزركب بيت محبوس زاكي ده حاده زكايرو مبزح سعيبو ازماد اسورات يوكرايناويان عبيات معصر تروسيا قبت سحيوخ الو ايام زبل زلو متسفا كمزقالتو افليتو
0: حواریا ولوخ قدست منبر بزولی کبا پاسات لویجی روبرتو کونا نابتنا باوراجا ادلیب زرکبا سلست تاریخاویان کرستیان عدتات بمبصح نتو من عمتات زسان حوگئن کابوتا نابوتا ممزبالن بزوردوم منقطقات مدرن زتگودو بصیحوم اتبابعوم حواریا ولوخ قدست منبر ناب هاگر سوریا بزولی کبا پاسات لویجی روبرتو کونا كاب علت إسران شدشتن كساب علت إسران شمونتن سنة أب سميناو معراب سوريا أب زركبا كريستيان عدتات ياكومبين كناين غاسانيان بسيحوم زوم هوارياو لوخ كدست منبر نتوم نتن عامتات تسان حوقئن كابوتا نابوتا ممزبالن كموون أب زقربا قيزي نتزقات أما أعناو من كتكات مدري زحلفو محبرة سبز خبابي أب زبس حلو صبوق أكباب لا تقبر اللوم بسولي كباب باسات كونا أب تزكايد ومبصح فرحن تسفان نبرت تخبابي سميعهم مئمنان أب أملاخكو كلو دما التبابعهم إتن أب حرشاو كبابيتاتن كدو خدوتاتن أو راجة أدليب زرك بعدتات أب قل أوان تاريخ إردي إسلاماو منقست تباهيلو أب زتو وعز نبر عدتات منبر حاد خابتي أب سوريات انتاو زخونة كريستيانا ومحبرة سب إياتن زمب صحزي كخوون زخالة بهلاوتهم أب كرب عمتات أب زقات أمس أقمات امنتن معقابن تسفان ممعبالن نابيات خرستيان نايز خبابي نمقلقال زغط صلو زلو فرانشسكاويان منكوساتيو زوم هواري اولوخ كدست منبر نتيب فرانشسكاويان زخسكوس زلو ناي محبر سب مسالت اتات انتلاي تمهرتاون ناي كنكن تعنان تبقسوتات بسيحوم كابتون بتقجتن من قطقات مدرن هيواتون بخبيد تقودة تقمات وتخبابي زكافل ومسكرناتوون سمعو كاب منغو توم تمكرو أم زكافلو بسنكي عمسا أباي تومن من نبابرو أمن زسانو سبات يركبوهم تاريخو أمنتي زوم محبر السب زحلفو وزلو سقاين أب مريت أب حقو تاتوم سور نمسداد زقبرو وقراص نتن دما زن سبارقيو بسولي كباب باسات كونا نمسا يزن عدتات نمرققاز سلطانان ناي سراح عدلاتن دقفن كم زدلي نزتا محسانو من سيات زكافلو ومشاقلوتو ون سميعهم حدا كابت تميايت ألو حسابات دما توريزم نمتبباعن كتبات خبابي نمحداسن تاريخا وهن ساتات محداسن يو زنبره بصولي كباب باسات كونا عبرستي زكايد ومبصح مستقمات وتخبابي مسبزوحات سب سلطان منقست تخبابي انتلاي مسمخت المنستر وشتاو قدات عبدالقادر تهان أحمد حسينات أب حفشاوي بيت صحفت بوليتيكا وقدايات مس أبال بارلاما مصطفى موسى ديريكتر أوراجة الشغور عبد الرازق ألوش كموغن ديريكتر هوسبيتال الرحمة أبداركوش زركب بتوساخوين مس بزوحات سب سلطان منغستي تراخيبهم تزاتيو
2: زي زينا فاتيكان إيو هاجراو بايتو فرنسا ربع مشيت على عصر تحمش تحمله نحقاو مسال حكمنا وحقز تقبر الموظف كد حقي نايمو داتا فقادي باللو يركب عبتين أربعة عامتا زغط صلق التع كاتليكاويت بيتا كريستيان حادة سب نكالي سب فلات نموت كالعوية باللون بمبال نتو الساني كتكاومو تنيحا تحقي بوقعي دحر مصداقو عب فرنسا تركب كاتليكاويت بيتا كريستيان بزعباتو السانة زلواقواهي قليصا الزو السانة زي مستين نوي حوان زي سنحينا يكن كنت عنا لم دهاقروم كم زقاچون تلوخو كن كنت عنا دما سكاين مكلالن نسبات كسا بحرياوي مواد داتاهي وطوم مسنين مغانو اغنزيبا قوباية باباسات هاقر فرنسا عبتين اي اربعة عمد كتع تزاتي فوم كم زنبرو بمزق خار بيتا كريستيان نحموماتن نمواتن زلوان اي زمنات تمكرو اقليحوم كم زعينت حقي حبرت سب مزدخا منتن ارغانن سنكلنان حمامن زلو ركب بمسرتو كم زكيرو يأمنو يخونن بر تسفا كم زي قرصو ارغاقي صوم بمسرت رئيتهم جنا كفتنو زقلو حقاو من قدتات سلزلوو اتو قداي جنا اي تزازمن وهابقالقو باي باباسات هاقر فرنسا بسو ابوني ماتي وروج بزعبازي قدايات مزينا فاتيكان زقبرو وقال معتد ازيز سعب إيو بسو أبونا روز اتينا حلنا وصان عنكاس نكاتليكاوي تكالات بخمي يمل كتوم بسو أبونا روز كملسن كاللوو اتيزي صدق حقي نحكا يمنا حلنا وصان عنكاس يفكد إيو يخون مبر اتحقي نفارماسيس تقول حلوا زي مهابو زحزن إيو زيد ما عبتي عب قزاز قبر حكمنا وحاقز تقبر اللو نفس قتلت اتون فارماسيست داليوم ويكي داليو نتي قطالي مدهانيت مغزن كوينوم كقلقلو ايوم كابتي بحكمنا وحاقز قبر نفس قتلت نلعلي زي ساكف دما اتون نتي تقبار زي نسقو هايمانو تاو تكالاتون كي ترفي عوشت تكالاتوم اتي تقبار ككايت كف قدوم قدادوم ايو زي قداي زي ترى نايول كسب ناي حلنا وسان عنكس تراي ايكونن مغنياتو حلنا من السبات ترايز تأساسر بمخانو عب كندوس نتكالات كنكنت عنا بعلوم حقاوي حلوا زهب ناي تكال ناي حلنا وسان عنكس ايو زدلي بزعبازو قدايزي من قستين فرنسويان باباسات قلت اسفاتات هيبوهم كم زنبرة يذكر يغون مبر كساب حجي يتيزي تباحلي اي تقبرن بطوم هايماناتويان محبرات زم حادرو ويزي تمسرتو هوسبيتالاتن تكالات كنكنت عنان عبي سكفتا عالوهم بفلاي كم محبر دناقل احد دخاتات كم اوون نحيالو كاتليكاويان ناي مولدان هوسبيتالات زمرحا محبر دناقل زا قدوس توماس زفيلا نوف زعما سلام حبرات عب حدقا عالوا كم جان غانير زبالو عب باريز ركبو تكالاتون يتكسو عب زمسي سمونات توم زي تفلاليو حقاو ترعانات بتاريخوم بتلخوهم وي بزن مقباراوي چارتروم نتيب فلات بحكمنا وحاقز قبر نفس قتلت زنسقو تكالات تعنا مسكبرتاتوم تسماميعوم سرحوم كغتصلو زخلوم ناي تكال نصانات كم زرغبو تسفا نقبر اتاس عباز غربتهم حتو بيتا كريسيان فرنسا لومي انتاي كتبل تخيل اتبل كوينا بيتو ابونا روج ربوع عسر تحمش تحملي قباية باباسات فرنسا بابو منبرن بكلتا مكتل ابو منبراتن زي تفرمي قواهن عميق سكفتان زي قلس مقلسي او سيو قالو بخمز عينت بحري زلو حقي نسعبينو مسباو حونت مس محبراو نابرا ويدما مستي ببو قروب الناس افحز خييد ناي بكعات ركو حيطات بزيت اساسر قدمي الكام قماتو عساقامي ايو سلزي عابت انكاقي يدلي حجز اللو عمام ناب قدميت مسوقام ايو بفلاي دما ناي تكالات كنكنت عنا نتصانت بمحلاو سنو مقباراوي چارتروم كمز خبر بمقبارن نطوم زتغس كووم حقاو ترعانات بقربا بمدقافن ايو بيت سموان بدخامن ابتا افاف كونتات زنبرو زدقفوم زي بلوم بينوم زترفو سبات قالو مسحادة كابتوم مسرطاويان حطوطات سبعو هلاوي كقاطمون كالو ازوم سبات ازيوم اب موداتا هيواتوم وسانك وزدن كالو نبينوم كخونو يخيلو ايوم نزكم زعينت حقي زوهاب كريسيان او ملسي سنمقباراو كنانية تراي كخوون يبلون اب كندوو ናብ ግብራዊ ተወፋይነት ዝፅውዕ ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ እዩ ድማ ኣብቲ ረቡዕ ምሸት ዘውፃእናዮ መግለፂ ከምኡ እውን ቅድምን ድሕርን እቲ ድምፂ ምሃብ ኣብ ዝገበርናዮ ዝተፈላለየ ህዝባዊ መግለፂታት ክርስትያን ነቶም ኣብቲ ኣፋፍ ኩነታት ዝርከቡን በይኖም ዝተረፉን ኣብ ድኻምነት ወይ ኣብ ፀገም ዝነብሩን ሰባት ኣብ ምርዳእ ዝያዳ ክሳተፉ ብፅኑዕ ነተባብዕ ዘለና። ነቲ ሓደሓደ ግዜ ብሰንኪ ብርቱዕ ስቃይን ፅምዋን ኣብ ልቢ ሰባት ዝፍጠር ህወተይ ይሕለፍ ዝብል ድልየት ክንምክቶ ብግብራዊ ሕውነት ማለት ብናይ ምድንጋፅን ምትሕግጋዝን ተግባራት እዩ። መልስና ስነ ምግባራዊ መትከላት ምግላፅ ጥራይ ኣይኮነን፣ ብመሰረቱ ናይ ሕውነት ተወፋይነት ጉዳይ እዩ። እቲ ከነመሓላልፎ ንደሊ መልእኽቲ እውን እዚ እዩ፤ ሕጊ ሕጊ ጥራይ ሕጊ ስለ ዝኾነ እቲ ሕጊ ዝበሎ ብዘየገድስ ኣብ ፈረንሳ ዘለዉ ክርስትያን ናይ ሓቂ ሕውነት ኣብ ምንባር ዝያዳ ክተግሁ ተስፋ ንገብር። እዚ ድማ እቲ ብፍላጥ ዝመጽእ ሞት ኣብ ሃገርና ሰፊሕ ቦታ ከይሕዝ ዝዓግጥ ኢልና እንኣምኖ ክብሉ መሊሶም። እታ ሳልሳይትን ናይ መወዳእታን ሕቶ ድማ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ናብ ፈረንሳ ሃዋርያዊ ዑደት ክገብሩ እዮም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ሒዞም ክመፁ ተስፋ ትገብሩ? ብፁ ኣቡነ ማቴዮ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሓዊሶም ኣብ ብዙሕ ዛዕባታት ኣገደስቲ ነገራት ከም ዝዛረቡ ርግፀኛ እየ። ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ኣብ ሮማን እስፓኛን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ብፅኑዕ ተዛሪቦም እዮም። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ካብታ ግሩም ሰብኣውነት እትብል ዓዋዲት መልእኽቶም ሓደ ሓያል ሓሳብ ደጋጊመ ጠቒሰ ኣለኹ። ንሱ ድማ ካብ ኩሎም መሰላት እቲ ቀዳማይ ዝኾነ መሰል ህይወት ብዘይካኡ ካልእ መሰል ክህሉ ዘይክእል፣ ካብ እዋን ጥንሲ ጀሚሩ ክሳብ ባህርያዊ መወዳእታ ህይወት ክሕሉ ኣለዎ ዝብል እዩ። እዚ መሰረታዊ መሰል እዚ ክኽልከል ከሎ ነቲ ብሕክምናዊ ሓገዝ ዝግበር ነፍሰ ቕትለት ሓዊስካ ማለት እዩ። ቤተ ክርስቲያን ከም ዓብዪ ጌጋ እትርእዮም ምርጫታት የጋጥምዋ ኣለዉ ማለት እዩ። ከምኡ እውን እቲ ብ2020 ዝወፀ ሕያዋይ ሳምራዊ ዝተባህለ ናይ ቅድስት መንበር መግለፂ ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ እዚ ኣገዳሲ ሰነድ ኮይኑ ይቅጽል ኣሎ። ብሰንኪ እዞም ምኽንያታት እዚኦም ንክርስቲያን ነቶም ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት ንዝርከቡ ሰባት ዘለዎም ተወፋይነት ክዕዝዙ ብምትብባዕ ከምኡ እውን ንመላእ ሕብረተሰብና ብዝርኢ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብንጹር ከም ዝዛረቡ እምነተይ እዩ። ከምቲ ልሙድ ንሶም ኣብ ዝመጽሉ እዋን ዝሓሸ ሕጋዊ ሃዋህ እንተዝህሉ ንመርጽ ነርና። ይኹን እምበር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይኹን ኣብ ካልእ ብዙሕ ዛዕባታት ቃላቶም ንዓና ኣዝዩ ክቡር ክኸውን እዩ፣ ብዓብዪ ሓንቀውታ ድማ ንጽበዮም ኣለና ክብሉ መሊሶም።
0: ቀንዲ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ሃገረ ኢራን ከም ዘመልከቶ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢራንን ድልድላትን ኣብ ምዕራባዊ እስያ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ህንጻታት ኣዕናዊ ምላሽ ከም ዘምጽእ ኣጠንቂቑሎ። ላዕለዋይ ኣዛዚ ወተሃደር ኢራን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝኾነ ይኹን ብኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መመንጨዊ ኤሌክትሪክ ወይ ድልድላት ኢራን ዝፍኖ መጥቃዕቲ ኣብ ምዕራባዊ እስያ ኣብ ዝርከብ መሰረተ ልምዓት ሰፊሕ ግብረ መልሳዊ ዕንወት ከም ዘስዕብ ኣጠንቂቑሎ። ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድሕርቲ ምስ ተሄራን ክዘራርብ እተበጽሐ ስምምዕ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ኣብ ኢራን እትገብሮ መጥቃዕቲ ከተስፍሕ ከም እትኽእል ዝገልጽ መግለጺ እውን ኣስዒባ ኣላ። ኢራን ኣቐድማ ኣቢላ ኣብቲ ወሽመጥ ኣብ ዝርከብ ወተሃደራዊ መደበራት ኣሜሪካ ሓድሽ መጥቃዕቲ ዋሽንግተን ከኣ ኣብ ውሽጢ ኢራን ኣብ ልዕሊ ካልእ ዕላማታት ብለይቲ መጥቃዕቲ ምውራድ ቀጺለን ኣለዋ። ተሄራን ኣብ ዮርዳኖስን ኩዌትን ባሕሬንን ኣብ ዝርከብ ቦታታት ከም ዝወቕዐት ገሊጻ ሻድሻይ ተኸታታሊ መዓልቲ ኩናት እትውግእ ደው ንምባል ዝዓለመ ኣፈናዊ ስምምዕ ድማ ተበጺሑ ይርከብ። ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ መጻብቦ ሄርሙዝ ኢራን ንንጹሓት ባሕረናታት ንምፍርራሕ ዘለዋ ክእለት ንምድኻም ኣብ እተፈላለየ ቦታታት ንሽዱሽተ መዓልቲ ዝወሰደ ማዕበል መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ገሊጻ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተሬዝ ብዛዕባ እቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ዓሚቝ ሻቕሎት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኩሎም ወገናት ቅልጡፍ ስጉምትታት ንምውሳድን ናብ መንገዲ ዝርርብን ዲፕሎማስን ክምለሱ ተማሕጺኖም። ጉተሬዝ ከም ዘመልከቶ ኣብቲ ናይ ዓለምለኻዊ ነጋዶ ነዳዲ ቀንዲ ኮሪደር ዝኾነ ወሽመጥ ሄርሙዝ ናይ ባሕሪ መሰላት ምሉእ ብምሉእ ክኽበር ጻውዒት ኣቕሪቡ። ኣሕጉራዊ ውድብ ባሕሪ ንባሕረኛታት ንምዕቃብን ናይ ጉዕዞ ነጻነት ንምሃብን እውን ቀንዲ ኣገዳስነት ክግበረሉ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ።

0: ክቡራትና ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መርብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቕርብ። نعلم على 18 حملك لتشعن سران شدستان عمت المعرات تمدى بفانوانا وأن نصحفي ركب مساقراتنا قرأو تكالاتن كدست مامبر عب يوكرايين كسابت على سران حادن حملة زكايرو زلو عودات تعوت شلمات نوبل عب كوداي نوكلساوي عصوارن سبسرعو عصطو علون دحل زكايرو الزاتة ناي روما عواجي كان زخطمو نيلاتن سرعت ناي اتخطر كاتوليكايت بيتا كريستيان عب إيروساليم ترادا إليكا باباسات باباس ويليام شمالي مسزيان فاتيكان زكايرو عالم محتت عب ما كلاي مبراق زلو قلو لوا ما أكيلو تقال حليو هزقانات عبرات حقرا زوتو حدش تساب تساب عب زمكتو كان دي عرقستات زتو كورا كم زخوون سعيبو قون عب نفس وكاف قرام بنحو مبعول الزقار بمدب منسيات كلوانا مخانو أقدمنا نحبر ناي لامي مدب فنونا انهو حجي جمهور كساب فتامي مدب نام تناكم امسانا اخت كبرو كاب زينا فرتيكنا السنادات مدب قوانقوة تغرينا كاباي كاب سماونين ابات والدن ابا فرزقنين عدم سلام تاناي بصحكم النابلنا نبناي لامو مدب فنونا ساقا عقراكم سناي مكتتال كبراتنا كبران السماعتنا ازد كتات روزالكم زينا فرتيكنا مدب قوانقوة تغرينا ايو وانا صحف ركب مساقراتنا هقراو تكالاتن كدست مانبر عب مانبر سالسان حموشتان عمد محدسة قوماتات نايلاتن سرعة التقدر كاتو ديكايت بيتا كريستيان عب يوكرايين لأخر سالي كان باباسات قوينام كسابع لتران حدن حملة عب تحقر حوريا عودة يكايدو اللو لكا باباسات بول ريتشارد كالاقر نمبر سالسان حموشتان عمد محدسة قوماتات نايلاتن سرعة التقدر كاتو ديكايت بيتا كريستيان عب نمتس امبال لأخر سالي كان باباسات قوينام عب يوكرايين عودة كمز جمارو حبرن كالو اتقان ديتس امبل عب بردي كيف سنبت على تعصر تشعة حاملة أب مكانة نقدت إنو ناقل سترينج المريم دبرك أرميلوس كايد مخوانو نايك دست منبر بيت صحفة ركب مساقراتن هقراو تكالاتن مقلتن كملاخت زي أقات عمز أول مس الزقري كدوس يوحنس بولوس داك ماوي أب كل تشعن حادن عمت محرات نابي يوكرينز قبرو حاريوي كل عزوز تتاح حازا كوينو لك باباسات كلاقر نايك دست منبر أن نتحف ركب مساقراتن هقراو تكالاتن مس نايك دست منبر حوري الأخ أب يوكرين لك باباسات فيز فالداس كل بوكاس بحبر نبي يوكرين كدم من قالهم التي عصرت الشدشة حملة أبي بولاند كتما كراكوفيا كمزقاتون كساب التي سران حدن حملة أبي يوكرين كزقانحو كمزقونو يحبر نعي قدس ممبران نتحف ركب مساقراتنا حقراو تكالاتن بلوكا منغستي يوكرين أبي قدس ممبر أندري يوراش كوم أون وكلت منستر قدات وصع يوكرين أكباب لمستقبر اللهم نبتا أبشعن تشعات نميتن تسعان شمانتن عمتا محرات تكال تمهرتي سنفلتتن بحلن حبرات هاقرات أبي الزرزر كرسطات عالم زاسفرا كتما ليفيف كمنتاكو عزون زا كتما أبي الشحن كلتامتن حمسان شدشتان عمتا محرات بنقص دانيلو زي غاليسيا زي تمسرتاتن بسمودو ليف كمزي سمايعان استفلالين عايزي حالة في تاريخ سنهن تساون بحلاون تسلوات تزلوها كوينا ليفيف أب وان كونات بمتكعات روسيا أون كم اتحاسيتن أب زق عربا أوان أب مو داتا مقابيت كلتشعن سران شدشتان عمتا محرات متكعات خمزواردا ينقر عربي نغوهو لات عصرت شوعة حاملة لكباباسات غلاغر أب ليفيف ناي لاتن سرعة تتخطر كاتوليكايت بيتا كريستيان لكباباسات ميتشيسلاو موكريزيك أكباولام ستقبر اللوم أب ممبر لكباباسات مسزوباون كوماون سب السلطان كمتراخبون أب زرك بزي لكبز سمعو مدر فتحاوي مززام تكونات مالت أب زي كفال أوروبا سلام مبلاس مالت مخوانو أستبخيلوم وسيخوم بيتا كريستيان رساليكان باباسات ليون مبر عصرت ربعتن سعاي حزب يوكراين مسوا تتاتون كم زير السعونة الرقاقزهم نفتحه السلام كنو عقنا تهتكن فتر اللونا كم زبالو زحبر زينا فاتيكان أسعيبو ساعات تشعتن قهون نتام باتي قجتي وطم زسعانو ابتي بيتات أولوت سنسرحة صلوتن نايح لنا صلوتن كم تفت زمن أبو ملع يوكرين أبو نفس وقف معالتي ابتا ساعات تي ع نايح دقيق نايح لنا صلوت سكايدة كم زخونن الظلم دزي دحري اتي أبلكاتي تلتشعن سران كلتن عمتا محرات زجمرة ملو ورا رسعيبو استبقى سكوينو كاب اون دحر دما وقعو خوين يقتل الله بدحريو لكا باباسات غلاغر نابتي بممل لاسن بمرباباوي عقبا بنز دمزقبو استاد سلاسة شحط مهارو زلوو كاتوليكاو منبرت ببي يوكرين مبسحة كايدوم اب اوان مدقعتي نبرتي ابك عربا زركبو كبابتات اون كتقوم رزخو الو شو عطة جامفرت مهرتن معقو بتاعتن زد دقالل منبرت ببكم سخونن ولقوا اتق ازر بقاتة انتزي تحاسيه اب دقاو بستفت اما مدقعتي منبتات قرن تسأليو ايو قد مخلط عمت حادمي እስራኤል አብ ሂደት አማኢት ሜትሮታት ርሒቁ ብምዕላብ ሓያሎሞት ኣስዒቡ እዩ ተማሃሮን ኣዝማድን ዝርከብዎም ኣስታት 4 ኣባላት ማሕበረሰብ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ኣብ እዋን ኩናት ሂወቶም ስኢኖም እዮም። ኣቦ መንበረቲ መንበረ ጥበብ ሊቀ ጳጳሳት ቦሪስ ጉድዝያክ ካብ ናይ ግሪክ ስርዓት ናይ ተኸተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዩክራይን ንሊቀ ጳጳሳት ገላገር ናይ ቋድሓን መጻእኩም መደረ ኣስሚዖም ናይቲ ትካል ስነ ትምህርትን ማሕበራውን ተበግሶታት ኣብ ዘቕረብሉ እዋን እቲ ኩናት ኣብቲ መንበረ ጥበብ እውን በፂሑ ኣሎ ቢሎም ንጉድኣት ዝድግፉ መደባት ዝካየደሉ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ሂወት እቲ መንበረ ጥበብ ዝተወሃሓደ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ኣባላት ልኡኽ ቫቲካን ምስቶም ኣብቲ ርክብ ብዝሓበሩ ከም እተዘራረቡን ብዛዕባ ተመክሮታቶም ካብታን መደብ ህንፀት ናይቲ መንበረ ጥበብ እትከታተል እናቴ ማርያ ራዲስት መግለፂ ከም እተዋሃቦምን ሊቀ ጳጳሳት ጉድዝያክ እውን ብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ኩሉ ሰብ ሓገዝን ደገፍን ኣብ መሓበ ተዋፊሩ ኣሎ። ተመሃሮ ንኻልኦት ኣገልግሎት ዘጠቓልል ዘይነፃፀል ሙሉእ ውህድ ትምህርቲ እውን ከም ዝወሃቦም የስተብህሉ። ዕለት 17 ሓምለ ምሸት ኣብ ሪቭነ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሓፂር መብፅሕ ዘካይዱ ሊቀ ጳጳሳት ገላገር ናብቲ ኣብ ኬቭ ናብ ዝርከብ ሃዋርያዊ መንበረ ጵጵስና ተጓሒዞም ኣብኡ ድማ ብስናይ ግሪክ ስርዓት ናይ ትኽትል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኬቭን ሃልዮችን ሊቀ ጳጳሳት ዝቪያቶስላቭ ሸፍቹክ ከም እተራኸቡ ልኡኽ ዜና ቫቲካን ፓልያሎንጋ ሓቢሩ።
1: ተዓወቲ ሽልማት ኖቤልን ኣህጉራውያን ሊቃውንትን ሳይንቲስትን መራሕቲ ሃይማኖትን ከምኡ ውን ነበር መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ኣብ ሮማ ተኣኪቦም ኣብ እዋን ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎን ኒኮሎሳዊ ኣፅዋርን ዕጥቂ ንምፍታሕን ሰላም ንምስፋንን ዝዓለመ ናይ ሮማ ኣዋጅ ፈሪሞም። እዚ ሓባራዊ ፃውዒት ብሰንኪ ኒኮሎሳዊ ኣፅዋርን ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎን ዘጋጥሙ ዘለዉ ዓበይቲ ብድወታት ንምብዳ ዳግማይ ዝተሓደሰ ኣህጉራዊ ምትሕብባር ክህሉ ዝፅውዕ እዩ። እቲ ዓብዪ ታሪኻዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ኣብ እዋን ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎን ኒኮሎሳውን በዕላዊ ምንቅስቃስ ዘለዎም ኣፅዋርን ሓደስቲ ዲጂታላዊ ስርዓታትን ከምኡውን እናማዕበሉ ዝመፁ ናይ ዲጂታል ልምዓት ሞዴላትን ዕጥቂ ንምፍታሕን ሰላም ንምስፋንን ዝዓለመ ናይ ሮማ ኣዋጅ ሓሙስ ዕለት 16 ሓምለ ኣብ ሮማ ተፈሪሙ። እዚ ፍጻሜ እዚ ነቲ ኣብ ጉዳይ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎን ኒኮሎሳዊ ኩናትን ክዝቲ ዝቐነየ ዓለማዊ ዋዕላ ተዓወቲ ሽልማት ኖበል መዛዘሚ እዩ። እቲ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ዓለማዊ ተፈላጥነት ዘለዎም ሰባትን ወከልቲ ዓበይቲ ኣህጉራውያን ትካላት ምርምር ሰላምን ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎን ዘሳተፈ ዋዕላ ብናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ግሩም ሰብኣውነት ዘርእስተ ዓዋዲት መልእኽቲ ዝተደረኸ እዩ። እዛ ዓዋዲት መልእኽቲ ኣብ ዘመነ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ንክብሪ ወዲ ሰብ ንምክልኻል ዝዓለመት እያ። ቅድስቲ መንበር ነቲ መደብ ካብ ዕለት 14 ክሳብ 15 ሓምለ ኣብ ቦርጎ ስቡህ ኣንተ ኣብ ካስተል ጋንደልፎ ከተእንግዶን ከላ ሓሙስ ዕለት 16 ሓምለ ድማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ሮማ ብኽብ ዝበለ ስነ ስርዓት ተዛዚሙ። እቲ ናይ ንግሆ መደብ ብናይ ሮማ ከንቲባ ሮቤርቶ ጓልቲየሪ ናይ እንኳዕ ብድሓን መጻእኩም ሰላምታ እዩ ጀሚሩ። ቀጺሉ ፕሮፌሰር ዳንኤል ሆልዝ ካብ መንበረ ጥበብ ቺካጎ እቲ ሕማቕ ዜና ሕጂ ዘለናሉ እዋን ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሓደገኛ እዋን ምዃኑ እዩ። እቲ ጽቡቕ ዜና ግን ካብ ኒኮሎሳዊ ኣፅዋርን ካብ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎን ንርእስና ዝያዳ ድሕነት ንምስፋን ክንገብሮም እንኽእል ብዙሓት ነገራት ምህላዎም እዩ ክብል ንተሳተፍቲ ኣዘኻኺሩ። ናይ ከተማ ሮማ ዓቃቤ መንበር ዝኾኑ ካርዲናል ባልዶ ሬይና እዚ ናይ ሮማ ኣዋጅ ኣብዚ እዋን እዚ ፍሉይ ትርጉም ከም ዘለዎ ገሊፆም፣ እዚ ኣዋጅ እዚ ኣብዚ ቅልጡፍ ለውጥታትን ዓበይቲ ስጋኣታትን ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ መጺኡ። ንሳቶም ድማ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎን ኒኮሎሳዊ ኣፅዋርን ጂኦፖለቲካዊ ዘይምርግጋእን ቅልውላው ኣህጉራዊ ምትሕብባርን ከምኡ ውን ድሕነት ሃገር ኣብ ስጋት ምእታውን ምክልኻልን ንሓትሕትካ ምፍርራህን ጥራይ ንምምርኳስ ዝግበር ፈተናን እዮም ኢሎም። ኣብ ታሪኽ ኣብ ሓደ ወሳኒ እዋን ንርከብ ከም ዘለና ብምጥቃስ ሳይንሳውን ቴክኖሎጂያውን ዕብየት ጥዕናን ትምህርትን ምክልኻል ኣከባብን ቃልሲ ኣንጻር ድኽነትን ንህንፀት ሰላምን ዓብዪ ዕድላት ይህብ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ዕብየት እዚ ካብ ስነ ምግባርን ሓላፍነትን ንክብሪ ወዲ ሰብ ካብ ምኽባርን ዝርሓቀ እንተኮይኑ ንዕብለላን ተነጽሎን ንጥፍኣትን ዝውዕል መሳርሒ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም። እቲ ሎሚ ዝቐረበ ኣዋጅ ዝኾነ ማሽን፣ ዝኾነ ኣልጎሪዝም ወይ ዝኾነ በዕላዊ ምንቅስቃስ ዘለዎ ስርዓት ኣብቲ ህላወ ወዲ ሰብ ዝምርኮሰሉ ወሳኒ ውሳኔታት ክቕመጥ ከም ዘይብሉ ብንጹር የዘኻኽረና ኢሎም። ብዛዕባ ህይወትን ሞትን ሰላምን ኩናትን ከምኡ ውን ብዛዕባ መጻኢ ህዝብታትን ዝመፁ ወለዶታትን ዝምልከቱ ውሳኔታት ምሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብኣዊ ቁፅፅር ክኾኑ ይግባእ ኢሎም። ብተመሳሳሊ ኣባ ኣንድሬያ ቹቺ ብዛዕባ ሰብኣዊ ብልሒ ዝተሰምዖም ርእይቶ ሂቦም፣ ወዲ ሰብ ብሓደ ሸነኽ ዘደንፁ ስራሓት ክሰርሕ ዝኽእል ክኸውን እንከሎ ብኻልእ ሸነኽ ድማ ሰብኣዊ ብልሒ ዓብዪ ዕንወት ከስዕብ ከም ዝኽእል ገሊፆም። ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎን ኒክሌሳዊ ሓይልን ካብዚ ፍሉያት ከም ዘይኮኑ ብምጥቃስ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ንደቂ ሰባት ንምህናፅ ወይ ንምፍራስ ክድርኾም ይኽእል እዩ ኢሎም። ካርዲናል ሲልቫኖ ማርያ ቶማሲን ተዓዋቲት ኖበል ሰላም ፕሮፌሰር ማርያ ሬሳን እውን ብዛዕባቲ እናወሰኺ ዝኸይድ ዘለዎ ውድድር ኣፅዋርን ኣብዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ስግኣት ዘለዎ እዋን ዘድሊ ስነ ምግባራዊ መምርሕን ሓያል መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ተሸላሚ ኖበል ፊዚክስን ኣብ መንበረ ጥበብ ካሊፎርኒያ ፕሮፌሰር ቴዎሬቲካዊ ፊዚክስን ዝኾኑ ፕሮፌሰር ዴቪድ ግሮስ እቲ ብዛዕባ ሓደጋ ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ዘለዎም ገምጋም ካብቲ ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበሮ ኣዝዩ ዝለዓለ ምዃኑ ገሊፆም። ውዕላት ቁፅፅር ኣፅዋር እናጠፉ ምኻዶምን ሕጂ 9 ሃገራት ናይ ኒኩሌሳዊ ሓይሊ ዋንነት ከም ዘለወንን ብምግላፅ ሓዘኖም ገሊፆም። ኣብ ማእከል ዝቐልጠፈ ቅድድም ኣፅዋር ኢና ዘለና ዝበሉ ፕሮፌሰር ግሮስ ህዝቢ ዓለም እዚ ስጋታት እዚ ኣብ ሂወቶም ጥራይ ዘይኮነስ ብርግስ ኣብ ሂወት ደቆምን ደቂ ደቆምን ብኸመይ ክጸሉ ከም ዝኽእል ዕሽሽ ክብሉ ከም ዘይብሎም ኣገንዚቦም። ብዛዕባ እቲ ኣዋጅ ክዛረብን ከለዉ እቶም ዝቐረቡ ሓሳባት ቀለልቲ ምዃኖምን ቀዲምና እውን ዝሰማዕናዮም ምዃኖምን ኣስሚሮምሉ። እተን ኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ዘለወን ሃገራት ስጋኣት ውግእን ኒኩሌሳዊ ውግእን ጥፍኣትን ዝቕንሱ ፖሊሲታት ከማዕብላ ንሓትት እውን ኢሎም። እቶም ኣብኡ ተረኺቦም ዝነበሩ ሰባት ብቃላት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ብቤተ ክርስትያንን ሞራላዊ ስምዒት ብዘለዎም ሰባትን ተደሪኾም ክንቀሳቐሱ ከም ዝግብኦም ገሊፆም። ሰብኣውነትኩም ዘክሩ፣ ነቲ ዝተረፈ ድማ ምርስዑ ብምባል እቶም ተሸላሚ ኖቤል ደጊቦም ብምጥንቃቕ ህልውናናን ህልውና መጻኢ ወለዶታትን ብንጹር ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ገሊፆም። ኣምባሳደር ሰላም ዝኾና ሻሮን ስቶን እውን ካብቶም መደረ ዘስምዓ ክኾናን ከለዋ ንጥቕሚ ኩሉን ንክብሪ ነፍሲ ወከፍ ሰብን ብሓባር ብምስራሕ ዓቕሚ ማሽናት እናሰፍሐ ምስ ከደ እቶም ነተን ማሽናት ዝሰርሑ ሰባት ዘርእይዎ ሞራላዊ ጻዕሪ እውን ብማዕርዩ ክዓቢ ከም ዝግባእ ገሊፀን። ክብሪ ወዲ ሰብ ኣልጎሪዝም ኣይኮነን እውን ክትብል ገሊፃ።
0: ንያላቲን ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኢየሩሳሌም ተራዳዒል ከጳጳሳት ጳጳስ ዊልያም ሶማሊ ምስ ዜና ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ማሕትት ኣብ ማእከል ዑናታት ብዓሸሕት ዝቕፀሩ ኣብ ቴንዳታት ዝነብሩ ዘለዉ ተቐማጡ ቃዛ ዘጋጥሞም ዘሎ ዓሚቕ ሰብኣዊ ቅልውላው ገሊፆም መንበር ላቲናዊ ፓትርያርክ ዘኢየሩሳሌም ኣብያተ ትምህርቲ ዳግማይ ብምኽፋት ንህፃናት ትምህርቲ ንምሃብ ዘለዎ ተስፋ ድማ የጉልሑ። ቃዛ ከም ሓሳብ በቲ ካብ ዕለት 10 ጥቅምቲ 2025 ዓመተ ምሕረት ኣትሒዙ ኣብ ግብሪ ዝውዓለ ተኽስዶ ምባል ትሕሎ ኣላ። እዚ ግን ከም ሓሳብ እዩ። ብግብሪ ኣብ ዝሓለፈ 9 ኣዋርሒ ወራራት እስራኤል ኣብ መላእ መሬት ፍልስጥኤም ኣይቋረፀን ቢሎም ብዛዕባ እቲ መዓታዊ ክውንነትን ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ቀዳማይ ገጻት መራኸቢ ብዙሓን ዝረሓቐ እኳ እንተኾነ መዓቲ ቃዛ ግን ይቕፅል ኣሎ እንክብሉ የጉልሑ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ዝተኣከበ ኣሃዛዊ ጸብጻብ እቲ ተኽስዶ ምባል ግብሪ ካብ ዝጅምር ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሒ 265 ህፃናት ዝርከብዎም ልዕሊ 1,000 ሰባት ከም እተቐትሉን ካልኦት 3,400 ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉን ክፍለጥን ከሎ ሕቡራት ሃገራት ነዚ ኣሃዛት ዘተኣማምን እዩ እንክብል ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሓምለ ኣብ ዘሕተሞ ጸብጻብ ኣስፊርዎ ይርከብ። ጳጳስ ሶማሊ መዓልታዊ ናብራ ፍልስጤማውያን ኣብ ቃዛ ከመይ ምገለጽኩምሞ ሕጂ ኣብ ቃዛ ዝርከቡ ሰባት ኣብ 47 ሚእታዊ ትክፋል ናይቲ መሬት ጥራይ ተሓፂሮም ኣለዉ። ምክንያቱ እስራኤላውያን ነቲ ዝተረፈ 53 ሚእታዊት ስለዝተቆፃፀርዎ እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ምዕልቕላቕ ህዝቢ ኣዝዩ ልዑል እዩ። ህንፃታት ጥራይ ዘይኮነስ ስርዓታት ማይን ኤሌክትሪክን ሓዊሱ 80 ሚእታዊት ትሕቲ ቅርፂ ግና ገና ዓንዩ ኣሎ። ብዙሓት ኣብያተ ትምህርትን መናብርቲ ጥበብን በሪሶም እዮም። ብዓሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ቴንዳታት እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። ሎሚ እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ጋዛ ይበፅሕ ድዩ? ብዛዕባ ሰብኣዊ ሓገዝ ክንዛረብን ከለና መግቢ መድሓኒ ንህይወት ዘድሊ ኩሉ ማለትና እዩ። ብውልቀይ ኣብ መንጎ መግብን ካልእ ኩሉ ንህይወት ዘድልን ገለ መድሓኒታት ንኣብነት ናብ ቃዛ ይኣቱ ኣሎ። ኩሎም ዘድልዩ መድሓኒታት ይኣቱ ማለት ግን ኣይኮነን። ብውሱን ብዙሕ ጥራይ እዩ ዝኣቱ። ንዝሓለፉ ሕደት ኣዋርሕ ናብ ቃዛ ዝኣቱ መግቢ ብነጋዶ ካብ እስራኤል እዩ። ብድሕሪኡ ኣብ ውሽጢ ቃዛ ድማ ይሽየጥ። ላቲናዊ ፓትርያርክ ዘኢየሩሳሌም ካርዲናል ፔር ባቲስታ ፒዛባላ ኣብ ወርሒ ሰነ ናብ ቃዛ መብፃሕ ዘካየዱ እቲ ዕዳጋ ካብቲ ቅድሚ ኣብ በዓለ ልደት ኣብ ዝገበርዎ ዕደት ዝሓሸ ቀረብ ዘለዎ ኮይኑ ከም ዝረኸብዎን ኣብቲ ግዜ እቲ ምስኦም ስለ ዝነበርኩ ገና ኣብተነ ድኳናት ዘድሊ ኣቑሑ ኣዝዩ ውሑድ ምዃኑ ብዓይነይ ርእዮ እዩ። ድኳናት ክብልን ከለኹ ሓደ ወይ ክልተ ኣብ ጎኒ ንሓድሕደም ተደጋጊፎም ዝተተኽሉ ዳሳት ማለተይ እዩ። እዚ ጥራይ እዩ። ስለዚ እቶም ድኳናት ዓበይቲ ኩሉ ቀረብ ዘለዎም ኣይኮኑን። بزحات قزاو يعني تحر حج سراح يبلهم كما يجرم إيوم مكبي كغزو زخلو زلو بزحات تقصيرهم دمز رخبو سبعة بفلاي إتم أبناي منغست فلسطين تكالات زسرحو كفليت يقتل قلو أبتنا بيت تمر تزركو بممحران أبزت فلاليا منغستاو تكالات زرحو سرحتين تاتن كساب حج دموزهم يرخبو قلو نغزا رأسنا ممحران اون يخنم بار حج زلو كنزب بموفار نخلو كالك الحجز قلونا قدم حجي مكبي بمعدال نحجز نيرنا حجي سبعة بعلم مقبخ غاز أطرى كنزب محبك نحجز النخ اللي إنا نتوم أبك أسر لاتين عاوي تسبخة قازة زتعاقبو مؤمنان كوم او إنا نغبروم زلونا بمسارة وطن سلام أمريكا حجي أبكالعي معرف كنكوون يقبع إزدما حماس وتهدراوي حايلي كوغد داقما هنسات كجمارن داقما هنسات زدل كنزب مقرابن زبل إيو إزم عرف كل التازي أبي إيو داويلو زلو داق ما هنسات مس موقر وتهدراو حايل زتا أساسر إيو موقر وتهدراو حايل مالت إتاق أدام المعرف قنا أي تزازمن حماس كساب حجي أبتزوبا ألو أبتي نبرتق أزاز نبرو الكبابي تساتتاز كوزاتر حماس إيو سلزي داق ما هنسات كجمر أي كألن إيو بتوساخي كوسخلو زدالي أبي كم زكونتات هس آناتنا ببيت مرتسل زيكادو زقابروو نغار يبلو من داق ماي كتتك أملو إتاق الوي كشيتو زخلو نغارات أبي مأكاب إيو مع عرضهم زحلفوا أبزمت زولو غرحي مسكرم قن أبنعي لاتين سرعة تقتل كم سنة قدست صدرا بيت زركة ببيت مرتي كاتوليكات بيت كريستيان كن كفت تصفع نقبر شح هزعانات كن مزقب تصبيت نقبر بزما قد بزيد حرداجي مزقبرو نقر سئينام أبقودنا عدا تسرح البوخوينام مع عرضهم أي كحلفون إيام كم بحدش تمرتخ جمرو أقداسي إيو ببقروب نتكون عد جسعبو سنبادن رعدن كسقرو كخلو إيام انكبلو كايدوك ألم محتت يزعزمو حدش ما تصنعتي تكال حاليو هزعانات حبرات حقرات كمز غلطو بسنكي اتي عب مأكلاي مبراق زقات مججت زاس عبو ألم لخاو قطباو كلولاو كسع مودات عامت كلتشان سران شدشتر عامت محرات لعلي سران سرست مليون توساق قلعو أبعدقا قطباو دخنت كأتوامن الزدمان عامتات تصنح معبالة ندحريت كمالسن زي معرنت كمقان كمزغ اليتنقق ناي تكال حاليو هزعانات حبرات حقرات حلافيت فتسامي أكال كاترين راسل ازي بزقات سلامتن سعبينو زغف اكخوون ايو كتبل هز عانات واغانايتي اب ماكلاي مبراق ناقرر زغاية زلو قجت يغفلو اللو كابت زوبا ازيوم زرحاق هز عانات حويسو كتبل تتنقق تحالافيت فتساما اكال نزيز غلط ات تمال عاموس سلواكونات ماكلاي مبراق عبل على هز عانات اب كتباو دخاتات ابايت الصدرة بزبل ار استزقرب حدشيز ابتساب بواقعي نمقراب ابزي تخايد عود ونن قالو اتي صاب صاب كابل علي 167 هاغرات تراخ بمردعتا بموساد اب ماكلاي مبراق زكار زلو وترن مسوز تعتاسر مزنبع مراخبن اب حصانات حساين كملس زيكل صلوا يقتل سر زلو اب مودعتا زعامت ل 23 مليون توساقه حصانات اب قطباو دخنات كودقو كم زقلو يغمت اتي صاب صاب بموساخ واغاتات ماغبن صحاتن كومون مسمع تصاو مصاببو هرمز تعتاسر مزبالات حويسو نوسخ زخيت زلو تصابو اتات مت صفيح قطباو نوصي نتي صدرا بيت كغز وزخول نغرات كامي يفقرو كم زلو يكل ازي كنتات ازي ابز دخيا ابايت صدرا زركبو حصانات بزي متن كم زلو ون يبر كم صعبينو دما بقطف زوسخ وصاتات نبزحات ابايت صدرا مقبن تمرتن كرخبو واي كشفنو زي كلو يغبرو مهلا وحبيرا نتم درو ابدخنا زنبرو حصانات ازي زسمبر كنتات ازي نحصرات يعمق نعد مملو زيز أن نحقود عدكس عبيق إيو بيلع كم زيت أنقاقاتن سبساب تكال حاليو هز آنات حبرات حقرات كلتك خون زخلو ترئيوتات يمرمر زدما ألو تاون كبيدن دخنات زبل كوينو تي ألو تاو ترئيو توساخي عصر تشمونتنات بسالست مليون هز آنات نابي كتباو دخنات كدف زخل معقلاي كتباوي سن بعد زن زبارق مخانو عمل كيتو تكابير سئلي أسعبو زحيلن زنواحن مزنبع وعقاتاتن كتباو ونطفع ስፈታትን ከም ዝህሉ ዝግምት ኮይኑ እቲ ኩናትን ተቐፂሉ ተወሳኺ 23 ነጥቢ 4 ሚሊዮን ህፃናት ናብ ቁጠባ ወደኽነት ክደፍእ ከም ዝኽእል ግምታት ይገብር። ከም ውፅኢቱ ድማ ትካልካልዮ ህፃናት ሕቡራት ሃገራትን ሃገራዊ መንግስታት ለገዝቲ መንግስታትን ኣህጉራውያን ትካላት ቁጠባን ህፃናት ካብቲ ዝኸፍአ ፅልዋታት ናይቲ ቅልብላው ክከላኸሉ ፀውዒት ብምቕራብ ቀዳምነት ዝወሃቦም ስጉምትታት ህፃናት ዝፅግዕዎ ኣገልግሎታትን ቀረብ ዝኸውን ውሽጣውን ኣህጉራውን ምወላ ምሕያል ዝተቃልል ኮይኑ ጥዕና ኣመጋግባ ትምህርትን ሓለዋ ህፃናትን ሓዊሱ ንህፃናት ዝምልከት ዝውውር ገንዘብ ሓዊሱ ስርዓታት ማሕበራዊ ሓለዋ ምዕባይን ምቕፃልን ቅድሚ ድጎማታት ምእልኻይ ቀፃልነት ደገፍ ምርግጋፅ ከምኡ እውን ህፃናትን ኣባይቲ ስድራን ብዘይ ምቁራፅ ተበፃሕነት ብተመጣጣኒ ዋጋ ኣገደስቲ ኣገልግሎታትን ቀረብን ምምችቻእ እንኮላይ ምዝቕባበ ዝውስኽ ዝተሓተ ወፃኢታት ምግባር ብተወሳኺ ኣብ ኣገደስቲ ኣገልግሎታት ውሽጣዊ ወፍርን ምሕላው ቁጠባዊ ምስፋሕ መንግስትን ህዝባዊ ወፃዒታት ዝውስኸሉ ወይ ፆር ቀረፅ ዝንከየሉ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ መረግጋፅ እንኮላይ ኣገልግሎት ዕዳ ኣብ ጥዕናን ትምህርትን ማሕበራዊ ዕቁባን ካብ ወፃኢታት ንላዕሊ ኣብ ዝኾነሉ ቦታታት ናይ ዕዳ ኣገልግሎት ደው ምባል ወይ ዕዳ ዳግመ ምውዳብ ከምኡውን ቅልጡፍን ሰፊሕ ንደገፍን መሃብ ዘኽእል ነቲ ኣብ ልዕሊ ህልውን መፃእን ክህልዎ ዝኽእል ፅልዋ ንምቅላል ኣብ እዋን ቁጠባዊ ራዕዲ እንኮላይ ብዓለም ለኻዊ ምትሕብባር ኣብ ቆልዑ ዘተኮረ ናይ ምድላዊ ስርዓት ምፍጣርን ምትግባርን ዘለዎ ኣገዳስነት የስተብህል። ራስል እዚ ቅልውላው ንህወትን መፃዕ ዕድልን ህፃናት ኣብ ሓደጋ የእትዎ ኣሎ ዓለም ብቅልጡፍ ስጉምቲ ክትወስድ እንተዘይክኢላ ውህደት ሳዕቤናት ግጭት ቁጠባዊ ዘይመረግጋእን ምውሳኽ ወፃኢታትን ንሚልዮናት ህፃናት ናብ ዝዓመቐ ድኽነት ክደፍኦም እዩ። ብሓፂሩ ብፃዕሪ ዝረኸብናዮ ልምዓቶም መክሰብ ሓደሽ ክብል ክንርኢ ንኽእል ኢና ትብል
2: ሰላም ወሰናይ እዚ ሬድዮ ቫቲካን ኣብ መደብ መንእሰያትኩም ዘለኹም ብክርስቶስ ኣሕዋትን ሓትን እምበኣር ሎማዓንቲ ሳልሳይ ክፋል ብዛዕባ ክርስትያናዊ መንነት ዝብል መቐፀልታ ክንሪኦ ኢና። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ሓሳብና እቲ ካብ ኣእምሮኣውን ልባውን ፍልሊ ዘሎ ንፍቅሪ ኣምላኽ ምርዳእን ምንባርን ኣብ ዝብል ብኡ ጀሚርና ኣብ ቤተክርስትያን እንታይ ይብሉ ኣብ መንነትና ውን ብከመይ መንገዲ ክንዓቢ ከም ንኽእል ዝብል ነጥብታት ክንሪኢ ክንፍትና እምበኣር ኣብቲ ኣእምሮኣዊ ከምኡውን ኣንፃር ልባዊ ዝብል ሓሳባት ምስ ንምልካት ንፍቅሪ ኣምላኽ ከም ትምህርቲ ጥራይ ማለት ከም ዶክትሪን ራይ ምእማን ኢንተለክትናትና ጥራይ ምኽዛን ኣንጻር እቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ከም ሓቂ ከም ሪያሊቲ ተቐቢልካ ክትነብሮ ዕለት ዕለት ክፋል ሂወትካ ምግባርን እዚ ክልተ ዝተፈላለየ እዩ ክንብሎ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ካብ እምሩኻ ናብ ልብኻ እንተዳ ዘይወሪዱ እምሩኻ ጥራይ እናግዘፍካ ልብኻ እናንኣስካ ተኸደሉ ልቢ ነቲ ሓቂ ፈፂሙ ከይተረኸቦ ክተርፍ ይኽእል እዩ። ሓደ ሰብ ኣምላኽ ፍቕሪ ምዃኑ እናፈለጠ ግናኸ ኣብ ናይ ዘለዓለም ፍርሒ ሕፍረት ናይ ብቕዓት ጭንቀት ማለት ፐርፎርማንስ ኣንዛይቲ ዝብሎ መንፈሳዊ ድኻመ ክነብር ይኽእል እዩ። ዘለዓለም የለኹ ትቓል ግን ግዜያዊ እውን ክኸውን ይኽእል። እዚ ድማ ብኣምላኽ ክፍቀር ስለ ዘይፈቐደ እዩ። ንፍቕሪ ኣምላኽ ንኸይጥዕም ሲ ንልቡ ስለ ዝዓፀወ እዩ። ከምቲ ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ 4 ፍቕሪ 19 ዝብለና ግን ንሱ ቅድም ስለ ዘፍቀረና ንሕና ውን ነፍቅር ኣለና። ስለዚ እግዚኣብሔር ስለ ዘፍቀረና ኢና ንሕና ነፍቅር። ካብ ፍቕሩ ቀዲሕና ኢና ከዓ ንካልኦት ፍቕሪ ኢናንገዝ ፍቅሪ ኣለዎ። ስለዚ ከምቲ ገሊኦም ዝብልዎ ካብ ኣእምሮና ናብ ልብና ዘሎ ርሕቀት ኣዝዩ ዝነውሐ እዩ፣ ኣዝዩ ነዊሕ እዩ። ስለዚ ነዚ ኢና ክነተዓርቕ ዘለና ኣብ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝምልከት ኣብኡ ቤተክርስትያን ብዛዕባ ዝነጥብ እዚ ብሓፈሻ ከምዚ ይብሉ ገለ ካብኦም ግን ክጠቅስ እየ። ቅዱስ ኣገስጢኖስ በዓል ሂፖ እንታይ ይብል? ኣነ ናብ ወፃኢ ማለት ናብ ዓለም ጥምስ ነይረ፣ ንስኻ ግን ኣምላኽ ኣብ ውሽጠይ ነርካ። ወጎይታ ንዕኻ ክኸውን ኢኻ ፈጢርካኒ፣ ልበይ ግን ኣብኻ ከይዓረፈ ሰላም ኣይረክብን እናበለ ተፍልጥቲ ዝበላ ንምልከት። ካልኣይ ቅዱስ ኤረኔዎስ፣ ቅዱስ ኤረኔዎስ ክብሪ ኣምላኽ ሓደ ሰብ ሙሉእ ዝኾነ ማለት ሙሉእ ዝኾነ ሰብ ይብል፣ ሂወት ደቂ ሰብካ ራእይ ኣምላኽ ይብል። ከምኡ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ኣምላኽ ሰብ ዝኾነ ሰብ ኣምላኽ ምእንቲ ክኸውን እዩ እናበለ ከም ኣማላኽቲ ዝትኮን እዮም ዝተባሃለ ብወንጌል ከምዚ እናበለ እቲ ልዕልና ክብሪ ሞጎስ እግዚኣብሔር ኣባና ዘሎ ሓሳብን ድላይን ማዕረ ክንደይ ዓብይን ልዑልን ምዃኑ ይነግረና። እምበኣር ፍቅራን ኣሕዋት ነቲ ብፀጋ ጥምቀት ዝተቐበልናዮ መሰል ውድነት ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ልብና ዝፈሰሰ ተመርኪስና ኣብ መንነት ክተዓቢ ከም ዘለኻ ተዓብይ ከም ዘለኺ ዘርእዩ ምልክታት እንታይ እዮም ኢልና ምስናሓት ትቀዳማይ ገዛእ ርእስኻ ምስ ካልኦት ካብ ምንፅፃር ካብ ምውድዳ ሓራ ትኸውን ሓራ ኢኻ። ነፍሲ ወከፍና ኣብ መለከታዊ ፅባቐን ሰናይ ተግባራት ኣምላኽ ብፍሉይ ይሳተፍ። እዚ መን ይኹም ዝብሎ ቅዱስ ቶማስ። ካልኣይ ለጋስ ትኸውን እዞም ቅልውላ መንነት ዘይብሎም ኣመንቲ ኣብ መንነቶም ርግጽነት ኣለዎ። ንግዚኦም፣ ህያቦም፣ ህላዊኦም ኩሉ ነዚ ክህቡ ክልግሱ ኣይፈርሑን እዮም፣ ከገልግሉ ኣይፈርሑን እዮም። ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 18 ኣውን ተመሳሳሊ ሓሳባት ክንምልከት ንኽእል ኢና። ሳልሳይን ኣገዳስን ድማ ጽንዓትን ተስፋ ዘይምቁራፅን ኣብ ግዜ ጸበባ። ቅዱስ ጳውሎስ ተመስገን ምባል ተማሂረ ኢሉ ኣብ ፊልጵስዮስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 11 ገዛ ርእስኻ ኣብ ክርስቶስ መሰረት ዝገበርካ ምስ እትኸውን ካብዚ መሰረት እዚ ክንቕንቐካ ዝኽእል የለን። ኣብ ግዜ ሓጎስ ኮነ ኣብ ግዜ ጸበባ፣ ብፍላይ ከዓ ኣብ ግዜ ጸበባ ነዚ ነገር እዚ ነቲ ኩነታት እቲ ንኽትሳገሮ ጽጋን ሓይልን ከም ዘለካ ኣሚንካ ጽንዓት ህልወካ፣ ቆራጽነት ህልወካ፣ ተስፋ ዘይምቁራፅ። እዚ ከምዝኣመሰለ ቨርቹስ መንፈሳዊ ሓይላት ኣብኻ ክንጸባረቕ ይኽእል ማለት እዩ። እምበኣር ፍቅራን ብክርስቶስ ኣሕዋትን ሓትን ንመንነትና ነቲ ኣብ ክርስቶስ ተኺድና ዘለና መንነት መመሊስና እናፍለጥንያ ንምሉ ህይወትና ኢና ንነብር። ደቂ ከምቲ ኣብ ስድራ ቤትካ ንእሽትኻ ከለኻ ብዛዕባ ስድራ ቤት ናይ ኣቦኻ ናይ ኣዴኻ ቤተሰቦም እኹል ዝኾነ ኣፍልጦ የብልካ። ንዓበኻ መስክድካ ግን ኣኮኻ መን እዩ፣ ሓትና ኸመንያ፣ ንቦኻ ዕርኽቱ መን እዮም፣ ነዚኦም ቀስባስ እናፍለጥካ እዮም ኢኻ ትኸይድ። ገዛ ርእስኻውን ብዓብዩ እናፍለጥካ ትኸይድ። ስለዚ ኣብ መንነትና ንምዕባይ ክሕግዙና ዝኽእሉ ከምኡ ከነዘወትሮም ዘለና ነገራት ወይ ከዓ መንፈሳዊ ልምምዳት እንታዮም ኢልና ምስናሓትት ቀዳማይ ዕለታዊ ምዝኽኻር ወይ ከዓ ዕለታዊ ነቲ ብጥምቀት ዝተቐበልካ መንነት ኣነ ዝተፈቐርኩ የ እናበልካ ምዝኽኻር ብጸሎት ምስ ጎይታ ምርኻ። እዚ ከዓ ንሱ ጥቡቕ ዝኾነ ርክብ ምፍጣር እዩ። ካልኣይ ስደት ቅዱስ ቁርባን ምዝውታር። ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ እንታይ ብሎ ነይሩ? ንገዛ ርእስኻ ኣምልኾ እንታይ ክበል ኣለማ ምዳ ይብሎ ነይሩ። ንኽትልምን ጥራይ ዘይኮነ ግን ንኽትቀበል ሓዲ ካ ከተምልኽ ኣብ ቅድሚኡ ምርካብ ከም በዓል ብፁእ ፎልተንሽን እንታይ ይብሉ ነይሮም? መዓልታዊ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባን ሓደ ሰዓት ግዜ ምስተሕልፍ ህይወትካ ርግፅ ክቕይሩ ይብሉ ነይሩ። ሳልሳይ ንባብ ቅዱስ መፅሓፍ። ንክርስቶስ ዘይምፍላጥ ንቅዱስ መፅሓፍ ዘይምንባብ ቅዱስ ዘይምፍላጥ ይብሉ ኣቦ ቤተክርስትያን። ስለዚ ቅዱስ መፅሓፍ ከነንብብ ክንክእል ኣለውና መንፈሳውነትና ኣይውዕ ኣይዝሑል ክኸውን ስለዘይብሉ መንነትና ኣብ ቅልላው ዝኣትወሉ ምክንያት ነቲ ምእንታና ዝተዋህበ ንዓና ዝተዋህበ ቅዱስ ቃሉ ዘይምንባብና። እዚ እውን ሓደ ካብቲ ክነዘወትሮ ዘለና ከነንብብ ክንክእል ኣለውና መዓልታዊ ቃሉ ሒዝና ክንኣቱ ክንወፅእ ክንክእል ኣለውና። ራብዓይ ናይ መወዳእታ ድማ ሕብረት ኣሕዋት። ኣብ ሕብረት ክንርከብ ክንክእል ኣለና። ልክ ከምቲ ካብቲ ማጋርያ ካብቲ ቤታ ትወፅእ በጊዕ ኣደዳ ተኽላን ዝተፈላለየ ሽግራት እንትኸውን ከምኡ ከዓ ንሕና በይንና ኣብ ንነፀለሉ ካብ ሕብረት ኣሕዋት ኣብ ንርሕቀሉ ሰይጣን ንኽጥቃዓና ቀረባ እዩ፣ ቀሊል እዩ። ስለዚ ኣብ ሕብረት ኣሕዋት ኣብ ሕብረት ማሕበር ክርስትያን ኣብ ቤተ ክርስትያን ክንህሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ፍቅራ ክርስቶስ ኣሕዋትን ሓት ንሎም ማዓንቲ ምበዓር ኣብዛዚምና ኣሎና ዝመፅእ ሰሙ ድማ ናይ መወዳእታ ክፋል ብዛዕባ ክርስትያናዊ መንነትና ዝርኢ ከነስተንትን ኢና። እግዚኣብሔር ባርኩም ሰስብና እዩ።
0: ኣብ ናይ ፅባሕ መደፈኖ ክሳብ ንራ ከብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቶር ኢየሱስ ክርስቶስ።

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መርብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቕርብ። ናሎም ዓለት 18 ሓምለ 2016 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ዋና ፀሓፊ ርክብ ምስ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ቅዱስ ትማ ምንበር ኣብ ዩክሬይን ክሳብ ዕለት 21 ሓምለ ዘካይድዎ ዘሎ ዑደት ተዓወቱ ሽልማት ኖቤል ኣብ ጉዳይ ኒኩለሳዊ ኣፅዋርን ሰብሰርሖ ኣስተውዕሎ ንድሕሪ ዘካይድዎ ዘተ ናይ ሮማ ኣዋጅ ከም ዝኸተሙ ናይለትን ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኢየሩሳሌም ተራዳ ኢሊቀ ጳጳሳት ጳጳስ ዊልያም ሾማሊ ምስ ዜና ቫቲካን ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ቅልውላዋ ማእኪሉ ትካል ሓልዮ ህፃናት ክብራት ሃገራት ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብፃብ ኣብ ዝምቀጡ ቀንዲ ኣርቅስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ስዒቡ እውን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቀዳም ብናሆመ ጳውሎስ ዝቐርብ መደብ መንእሰያት ክህልወና ምዃኑ ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነውና እንሆ ሕጂ ይጅሙር ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምፅናዕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካናት ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባት ወልደን ኣባ ፍረዝግን ንዕድም ሰላምታና ይብፅሐኩም እናብልና ናበ ናይ ሎሚ መደብ ፈነውና ኣሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዋና ፀሓፊ ርክብ ምስ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ቅዱስ ትማ ምንበር ኣብ ማበል 35 ዓመት ምሕዳስ ኣቃውማታት ናይለትን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ዩክራይን ልኡኽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮይኖም ክሳብ ዕለት 21 ሓምለ ኣብቲ ሃገር ሓዋርያዊ ዑደት የካይዱ ኣለዉ። ሊቀ ጳጳሳት ፖል ሪቻርድ ጋላገር ንመበል 35 ዓመት ምሕዳስ ኣቃውማታት ናይለትን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ንምፅምባል ልኡኽ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኮይኖም ኣብ ዩክራይን ዑደት ከም ዝጀመሩ ክሕበርን ከሎ እቲ ቀንዲ ፅምብል ኣብ በርዲች ቲቪ ሰንበት ዕለት 19 ሓምለ ኣብ መካነ ንግደት እኖና ቅዱስ ድንግል ማርያም ደብረ ቀርሜሎስ ክካየድ ምዃኑ ናይ ቅዱስ መንበር ቤት ፅሕፈት ርክብ ምስ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን መግለፅን ከመላኽት እዚ ኣጋጣሚ እዚ እውን ምስ ዝኽሪ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 201 ዓመተ ምሕረት ናብ ዩክሬን ዝገበሮ ሃርያዊ ጉዕዞ ዝተተሓሓዘ ኮይኑ ሊቀ ጳጳሳት ገላገር ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ፀሕፊ ርክብ ምስ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ምስ ናይ ቅዱስ መንበር ሃርያዊ ልኡኽ ኣብ ዩክሬይን ሊቀ ጳጳሳት ቪዝቫልዳስ ኩልቦ ካስ ብሓባር ናብ ዩክሬን ቅድሚ ምንቃሎም ዕለት 16 ሓምለ ኣብ ፖላንድ ከተማ ክራኮቪያ ከም ዝኣተውን ክሳብ ዕለት 21 ሓምለ ኣብ ዩክሬን ክፀንሑ ከም ዝኾኑ ይሕብር። ናይ ቅዱስ መንበር ናፀሓፍ ርክብ ምስ ሃገራትን ኣህጉራዊ ትካላትን ብልኡከ መንግስቲ ዩክሬይን ኣብ ቅዱስ መንበር ኣንድሪ ዩራሽ ከምኡውን ወክልቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩክሬይን ኣቀባብላ ምስ ተገብረሎም ናብታ ኣብ 1998 ዓመተ ምሕረት ትካል ትምህርቲ ስነፍልጠትን ባህልን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝርዝር ቅርስታት ዓለም ዘስፈራ ከተማ ሌቪቭ ከም እተጓዕዙን እዛ ከተማ ኣብ 1256 ዓመተ ምሕረት ብንጉስ ዳኒሎ ዘጋሊስያ ዝተመስረተትን ብስም ወዱ ሌቭ ከምዝሰማያን ዝተፈላለየ ናይ ዝሓለፈ ታሪክ ስነ ህንፃውን ባህላውን ፅልዋታት ዘለዋ ኮይና ሌቪቭ ኣብ እዋን ኩናት ብመጥቃዕቲ ሩስያ እውን ከም እተሃሰየትን ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ መወዳእታ መጋቢት 2026 ዓመተ ምሕረት መጥቃዕቲ ከም ዝወረዳ ይንገር። ኣርቢ ንጎሆ ዕለት 17 ሓምለ ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ኣብ ሌቪቭ ናይ ላቲን ስርዓት እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳሳት ሚችስላው ሞክሪዚክ ኣቀባብላ ምስ ተገብረሎም ኣብ መንበረ ሊቀ ጳጳሳት ምስ ዞባውን ኮማውን ሰበ ስልጣን ከም እተራኸቡን ኣብ ዝርክብ ዚ ካብ ዘስምዖዎ መደረ ፍትሓዊ ምዝዛምቲ ኩናት ማለት ኣብዚ ክፋል ኤውሮፓ ሰላም ምምላስ ማለት ምዃኑ ኣስተብሂሎም ወሲኾም ቤተ ክርስትያንን ርእሰ ሊቃን ጳጳሳት ልዮን መንበር 14 ስቓይ ህዝቢ ዩክራይንን መስዋዕ ትታቱን ከም ዘይርስዑን ኣረጋጊፆም ንፍትሓዊ ሰላም ቅኑዕ ኩነታት ክንፈጥር ኣሎና ከም ዝበሉ ዝሓበር ዜና ቫቲካን ኣስዒቡ ሰዓት 9 ጎሆን ነቶም በቲ ግጭት ህወቶም ዝሰኣኑ ኣብቲ ቤተ ጸሎት ስነ ስርዓት ጸሎትን ናይ ሕልና ጸሎትን ከም እተፈፀመን ኣብ መላእ ዩክራይን ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ናይ ሓደ ደቂቀ ናይ ሕልና ጸሎት ዝካየደ ከም ዝኾነን እዚ ልምዲ እዚ ድሕሪ እቲ ኣብ ለካቲት 2022 ዓመተ ምሕረት ዝጀመረ ሙሉእ ወራር ስዒቡ ተበገሰ ኮይኑ ካብ እውን ድሓር ድማ ወግዓዊ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ብድሕሪኡ ሊቀ ጳጳሳት ጋላገር ናብቲ ብምምልላስን ብመርበባዊ ኣገባብን ዝተመዝገቡ ኣስታት 30,000 ተምሃሮ ዘለውዎ ካቶሊካዊ መንበረ ጥበብ ዩክራይን ምብፃሕ ኣካይዶም ኣብ እዋን መጥቃዕቲ ነበርቲ ኣብ ቀረባ ዝርከቡ ከባቢታት እውን ክጥቀምሉ ዝኽእሉ 7 ጨንፈር ትምህርትን መዕቆብታትን ዘጠቃልል መንበረ ጥበብ ከም ዝኾነን ዋላ እኳ እቲ ቃፅል ብቐጥታ እንተዘይተሓሰየ ኣብ ጥቃው ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብታት ግን ተፀልዩ እዩ። ቅድሚ 2 ዓመት ሓደ ሚሳ إسرائيل أبحدت أمائة متروتات رحيقوا بمعلاب حيالومات أصعبوا إيو تمحارون أزمادن زركبوهم أستاد أربعة أبلات محبر السبب كاتوليكا ومنبرت باب أبوان كنات هيواتهم سئينام إيام أبو منبرت منبرت باب لكبا بسات بوريس غورزياك كابناي كريخ سرعتنا يتخطر كاتوليكا يتبيت كريستيان يوكراين نالكبا بسات كالاقر نايقوار حان مزعكم مدار أسمعهم نايتتكال سنة محرط المحبرون التبقصوتات عبزاق ربلوان تكونات أبتي منبرت باب أون بتحيو قلب بيلوم نقودعات زدقو في مربات زكايد اللو خوينو أزدما أبي وطت منبرت باب زدوها حالة كوينو يقدسل قلو أبالات اللو أخي بعطي كان مستوم أبترك بزحابرو كم تزراربون بزعبات مكروتاتهم كابتان مدب هنتات نايتي منبرت باب تكتاتل الناتي ماريا راديست مقلتي كم توها بومن لك بباسات قد زياك أون بوغنم أبز اسمعوه قال كل سب حاجزن رقفن أب محبة توافيرو قلو تمحارو نخلو تاقل قلو زتق على الزين نتعاتل ملو أهد تمهرت أون كم زوو حابوم يستبهلو اللت عصرت شوعة حملة مشت أب ريفنة أب زركة ببيتا كريستيان كدوش عنس بولوس داقماوي حتر مبتح زكايدو لك باباسات قلاقر نبتي أب كيف نبزركة بحاريو منبرة ببسنة تقو عيزوم أب أدما بسنعي قريخ سرعتنا يتقدر كاتوليكا يتبيتا كريستيان أب كيفن حاليشن لك باباسات زفياتوسلاف شفتوك كم تراغبو الوخزينة فاتيكان باليا لونغا عبيرو
1: تعودتي شلمات نوبلن أوغراويان ليكاونتن ساينتيستن مرحت هايمانوتن كموون نبر مرحت هاقراتن منقستاتن أبرومات أكيبوم أبوان سب صرحو أستوعلون نيكولوس أواسوارن اتكين مفتحن سلام نمسفانن زعلمن أيروما أواج فرريموم زي حباراوز أوعيد بسنك نيكولوس أواسوارن سب صرحو أستوعلون زقاتمو زلو عبيت بدواتات نمبدا داقمايز التحدسي أوغراو متحببار كهلوز سوع إيو إتي عبي تاريخاو تحستو زلوو أبوان سب صرحا استوعلون نيكلوساون بعلاو من كسكاس زلوو ماسوارن حدستي ديجيتالاوي سرعتاتن كمون النام عبالو زمسونا ديجيتال لمعات موديلاتن إتكن مفتاحن سلام نمسفانن زعلمي نايروما واج حاموس علت عصر تشدشت حاملي أبروما تفرريمو إزيف سامي زينتي أبقداي سب صرحا استوعلون نيكلوساو كيناتن كزتزقنية علماو على تعوت شلمات نوبل مزازمي إيو هتي لحلك للتميت زخونو علماو تفلات النزل لهم سباتن وكلتي عبيت أهقراويان تكالات مرمر سلامن سب صرحا استوعلون زساتفو على بنايري سليكانو باسات ليون مبل عصر تو أربعته قروم سباو النزل استعواديت ملغت استدرخي إيو زعواديت ملغتي عب زمن سب صرحا استوعلون كبرو الدسب نمكل خالز علمت إيا قدست منبر نتمدب كابلة عصرت أربعة كساب عصرت عمشت حاملة أب بورغو سبوه أنت أب كاست الغاندل فقط أنقدو أنكلا حاموس علت عصرت شدشت حاملة دما أب بيت صحفت كنتيبا روما بخبز بلسنا سرعات تزازيمو اتيناي نقو مدب بناي روما كنتيبا روبرتو غوالتيري نايم قعب دحن مسعكم سلام تايو جميرو كسيلو بروفيسر دانيل هولز كان منبر طباب شيكاغو اتي حماق زينا حجي زلنا اللؤوان قدم حجي ترايو زي فلت حادقن يأوان مخانو ايو اتي صبوغ زينا قن كاب نيكليس هوا اسوارن كاب سب سرحو استوعلون نرئسنا زيادة دحنت نمسفان كن قبروم انخيل بوزحات نقرات مهلاوهم ايو كبل نيتساتفتي الزخاخيرو ناي كتما روما عقابي منبر زخانو كاردينال بالدو رينا زي ناي روما اواج ابزوان زي فلوي ترقم كم زلوو قليصوم إذا واجي زي ابزي كلتوف لو تتاتن عبيت زقاتاتن زرعيلو زلوووان ايو ماسيو نساتهم دما سب صرحو استوعلون نيكولوس هواس وارن جيوبولوتيكاوي زي مرققاقن كلولاو اهقراو متحب بارن كم اوون دحنت هاجر ابسقات مئتاون مكل خالن نحات حتكا مفرراهن تراين ممركواز زقبر فتنان ايوم ايلوم عب تاريخ عب حادة وسان اوان نركب كم زلنا بمتكاس ساينساون تكنولوجياون عبيات عنان تمرتن مكل غالك كبابن كالسان صاردخنتن نهنسات سلامن عبي عدلات يهب ايو يخون مبر از عبيات زي كاب سنمكبارن حلافنتن نكبرو الدساب كاب مغبارن زرحاكن تخوينو نعبلالان تنطلون نتفعتن زو علم صارحك خوين يخيل ايو كبلو عطنكي قوم اتلومز غرب اواج زخون ماشين زخون الگوريزم وي زخون بعلاو من كسقاز زلو سرعات عبتيه اللاو والدساب زمركو سلو والسان والسانيتات كقمت كم زي بلو بنتصوري الزخاخرنا إلوم بزعبا حيوتن موتن سلامن كويناتن كم اوون بزعبا مسعيهز بتاتن زمسو ولدوتاتن زملكتو السانيتات ملو بملو عب تحت حلاف النز زلو سب او قصصر كخونو يقبا إلوم بيتمسا سالي أبا أندريا تشوتشي بزعبا سبعو بالحيز تسمع عمر إيتو هيبام والدساب بحادة شنخ زدنسو سرحات كسرح زخيل كخوان انكلو بخالق شنخ دما سبعو بالحي عبي عنوات كسعب كم زخيل قليصوم سب سرحو استوعلون نيكلس او حيلن كابزي فلويات كم زيكونو بمتقاس سب سرحو استوعلون دك سبات نمهناس وين مفراس كدر رخوم يخيل ايو ايلوم كاردينال سيلفانو ماريا توماسين تعواتيت نوبل سلام بروفيسر ماريا ريسان وين بزعباتينا وسخز خيز اللو ودرات وارن عبزي ترايو زي فلت سقعد زلو وان زدلي سنمكباراو ممرحن حيال ملختي ام حلالي فوم تشلام نوبل فيزيكسن اب منبر طباب كاليفورنيا بروفيسر تيوروتيكاوي فيزيكسن زخونو بروفيسر ديفيد غروس اتي بزعب حدقا نيكوليس او عطوار زل ووم قمقام كابتي قدمي سلاسة عمد زنبرو عزيو زل على مخانو قليسوم وعلاد قزسر عطوار الناطفو مخادو من حجي تشعط هاقرات ناي نيكوليس او حيلي واننت كم زل ونن بمقلاس حزنوم قليسوم اما كل زغل تفقد الدمات وارينا زلنا زبلو بروفيسر غروس ازب علم ازي سقاطات ازي عبي وطوم تراي زي كوناس برقس عبي ودو قومن دك دو قومن بخمي كسلو كم زغل عشيش كبلو كم زي بلوم اغن زيبوم بزعبات اواج كزاربن كلهو اتوم زغربو حسابات كلل تمخانو من قديمنا ونز سمعنا يوم مخانو من اسميروم لو اتن نيكولاس او عطوار زلوان هاقرات سقاط وقئن نيكولاس او وقئن تفاعتن زقن نسو بوليسيتات كما عبلا نحط تتقون إلوم اتوم ابو ترخيبوم زنبر سبات بقالات ريسالي كانوا باساتن ببيت كريستيانن مورالاو سمعيد بزلوهم سباتن تدريخوم كنكساقسو كمزقبوهم قليسوم سبعو نتكم زكرو نتيزي ترفة دماء مرسعو بمبال اتوم تشلام نوبيل دقيبوم بمتنقاق هلو نانان هلو نامسعي ولدوتاتن بنتصور عب حدقا كمزلو قليسوم امباسادر سلام زخونا شارون ستونون كابتوم مدرز اسمعاكو خونان كلوا نتغم خلون نكبر نفس وكف سبن بحبار بمسرح عم ماشينات الناس افهمس كده اتوم نتن ماشينات زي صرحو سبات زر ايوو مرالاو سعرو ون بمعريوك عبي كمز قباء قليسان كبر ودسه بالغوريزم ايكونن ون كتبل قليسا
0: نعلاتين سرعتنا اتقتل كاتوليكايت بيتا كريستيان اب ييروساليم ترال عيل كباباسات باباسو ويليام الشمالي مزيانا فاتيكان ابز قبروك على محتت اب معكل عناتات باعشفت سغطسارو اب تيناتات زنبرو زلو تقماتو قازا زقات ممزلو عميق السبعو كالولاو قليصام منبر لاتيناوي باترياركو زي ييروساليم ابيات تمرتو داقماي بمقفات نهز عانات تمرتو نمحب زلو تسفاد ما يقلحو قازا كما حسب بتي كبلت عصرت تقم دخل التشحن اسران حمشتن عمت محرت اتحيزو اب قبرزو على تقصرو مبال تحلو الا زقن كم حسب اي بقبري اب زحلفت شعت عارح ورارات اسرائيل اب ملع مريت فلسطين اي قارصن بيلعم بزعبا اتي معطاوي كون الناتن اب زوان زيكا بك قداماي قصات مرخب بزحن زرحا قوان تخون معتق ازاغني قتل الو انقبلو يقلحو بمسارات منستر تعنا قازا زتعكبه هذا وتصبصب تتوخسدو مبال ب قبر حبز جمر أبز زحالف وتشعت آراح كل تمينتن سوسان حمشتن هتسعان تزركبوهم لعلي هذا شح سبات كم تقتلون كالو قوت سلستة شحن أربعة تمينتن سبات دمى كم زق عصالونا كفلة انكالو حبرات هاقرات نزي أحازات زت أماما إيو انكبل أب مجمر تاورح حملة أبز زحت موت سبتساب أسفيرو يركب باباس شمالي معلتاو نبرا فليس دماويان أب غازا كمي مقلزكم مو حجي أب غازا زركبو سبات أب أربعة شعتن ميتاوي تكف فالنايت ماريا تترايت حاصيروم اللو مغنياتو اسرائيلاويان نتزدرف 53 ميتاوي تسلز تقوطات زروو ايو كموزيتو دمع معلقلاق هزبي عزيو العل ايو هنزاتا تتراي زيكونس سرعتات ماين الاتريكن حاويسو 8 ميتاوي تحت غرزقنا قنا عنيو اللو بزوحات ابيات التمهرت منابر تطببن باريسوم ايو بعشحات تقوطر سبات ابتين داتات ايو مزنبرو زلو لومي اقول سبعو حاجز نبقى عزايبات صحديو بزعبا سبعو حاجز كنزاربن كلنا مقبي مدح نهي وزاد الخل مالتنا اي بولك اي اب مانغو مقبن كالو خلونا نهي وزاد اللن قلا مرحانيتاتنا عبنات نابق عزا يعطو اللو كلهم زاد ليو مرحانيتات يعطو مالتكن اي كونن بوصن بزحط راي ايو زعطو نزحالو في حدات عارح نابق عزا زعطو مقبي بنقادو كاب اسرائيل اي بدحريقو اب وشتق عزا دم ايشيات لاتيناو باتريك زي يروساليم كاردينال بيرباتيستا بيزابالا ابو رحسنا نابق عزا مبزح زكايلو اتي كابتيك دمي أب بعال لدت أبز قبرو عدت زحاشك أرب زلوخينو كم زرخبوان أب تقزي إدي مسعوم سلز نباركو جنا أب تندو كوانات زادلي أقوحو أزيو حد مخانو بعيني إري أيو إي دو كوانات كبلن كاللغو حدوي كلتة أب قوني نحال حدم تدقها قفوم زي تتخلو داسات مالتي إيو زت راي إيو سلزي أتوم دو كوانات عبيتي كلو قرب زلوهم ايكونون بزحات اقعزاو يعني تحر حج سراح يبلو من كما يجيرهم ايهم مقبي كغزو زخلو زلو بزحات تقعزيرهم دمزرخ بو سبعات بفلاي اتهم ابناي منغست فلسطين تكالات زسرحو كفليت يقدسل قلو ابتنا بيات تمر تزركو بممحارانن ابزتفلا ليا منغستاو تكالات نزرحو سرحتين اتاتن كساب حج دموزهم يرخبو قلو نغزا ارسنا ممحاران اون يخنم بار حج زلو غنزب بموفار نخلو كالك نحجز قلونا قدم حجي مقبي بمعدال نحجز نيرنا حجي سبات بعلم مقبخ غاز اطرا غنزب محب كنحجز النخل إنا نطوم أبك أسر لاتين عاوي تسبخ قازا زتعاقب مؤمنان كومو إنا نغبرم زلونا بمسارة وطن سلام أمريكا حجي أبكالعي معرف كنكوون يقبع إزدما حماس وتهدراوي حيلي كوغد داقما هنصات كجمارن داقما هنصات زدل غنزب مقراب نزبل إيو إزم عرف كل التازي أبي إيو داويلو زلو داق مهنسات مس موقر وتهدرو حيل زد أساسر إيو موقر وتهدرو حيل مالت إتق أدام المعرف جنا أي تزاه زمن حماس كسب حجي أبتزوبة ألو أبتي نبرتق أزاز نبرو الكبابي تسد تاز قطعة الحماس يسلزي داق مهنسات كجمر أي كلن إيو بتوسخي كوسخلو زدلي أبي كم زكونة تات هز عنات نب بيت مرتسل زي كدو زقبرو نجار يبلو من داق ماي كتتق أملو إتق الوي كشيتو زخلو نجارات أبي ما كاب إيو مع عالتهم زحلفو عبززمة زولو ورحي مسكرم جن عبنعي لاتين سرعة تتختالكم سنع قدس تصدر عبيت زركة ببيت مرتي كاتوليكات بيتا كريستيان كنكفت تصفع نقبر شح حس عانات كنمزقب تصبيت نقبر بازمة قد بزيد حرداجي مزقبرو نقر سيئنام عبقودنا عادات سرح البوخوينام مع عالتهم اي كحلفون ايام كان بحدش تمرتخ جمرو عقداسي ايو ببقروب نتكونات جسعبو سنبادن راعدن كسقرو كخلو ايام انكبلو زكايدوك عالم محتت يزازمو حدش متصنعتي تكال حاليو هزانات حبرات حقرات كمزقالاتو بسنكي اتي عب معكلاي مبراق زقات مججت زاس عبو عالم لخاو قطباو كلولاو كسع مودات عمد كلتشعن سران شدشتر عمد محرات لعلي سران سرست مليون توساق قلعو ابعدقا قطباو دخنت كأتوامن الزدمان عمدات تصنح معبالي ندحريت كمالسن زي معرنت كعمقان كمزقل يتنقق ناي تكال حاليو هزانات حبرات حقرات حلافيت فتسامي عقال كاترين راسل ازي بزق اتسالماتن سعبينو زغف اكخوون ايو كتبل هز عانات واغانايتي ابو معكلاي مبراق ناقرر زغي زلو قجت يخفلو اللو كاب تزوبا ازيوم زرحاق هز عانات حويسو كتبل تتنقق تحالافيت فتساما اكال نزيز غلط ات تمال عاموس تسلواكونات معكلاي مبراق عبل على هز عانات ابو كتباو دخاتات ابايت الصدرة بزبل عار استزقرب حدش ابتساب بواقعي نمقراب ابزت غير عود خونن قالو اتي صاب صاب كابل علي 167 هاجرات ترخب مردعه بموساد اب معكلاي مبراق زكال زلو وطرن مسوز تعتصر مزنبع مراخبن اب حصانات حساين كملس زيكل صلوا يقتص سر زلو اب موداتا زعمت لل 23 مليون توساق حصانات اب قطبا ودخنات كودقو كم زقلو يغمت اتي صاب صاب بموساخ وقتات ماغبن صحاتن كوم اون مسمع تصاو مصاببو هرمز تعتصر مزبالات حويسو نوسخ زخيت زلو تصابو اتات مت صفيح قطباو نوصي نتي صدرا بيت كغز وزقلو نغرات كما يفقرو كم زلو يكل ازي كنتات ازي ابزدخا ابايت صدرا زركبو حصانات بزي متن كم زلو ون يبر كم صعبينو دما بقلطف زو وسخ وصاتات نبزحات ابايت صدرا مقبن تمرتن كرخبو ويكشفنو زي كلو يغبرو مهلا وحبيرا نتم درو ابدخنا زنبرو حصانات ازي زسمبر كنتات ازي نحصرات يعم قنا نعد مملو زز النحقد عتكس عبيق يبيلع كم زتنقا قتن صب صب تكال حليو هزعانات حبرات حجرات كلتك خلنا زخلو تريوتات يمر مر زدمة علو تاون كبدن دخنات زبل كوينو تي علو تاو تريو توسعي عشرة شمانتنا بسالس مليون هزعانات نبكو تباو دخنات كدف زخل معقلاي كتباوي سن بعد زن صبارق مخانو عمل كيتو تكبير سلي أصعبو زحيلن زنواحن مزن بعوقاتن كتب ونطفتاتن كم زهلو زغمت كوينو اتي كوناتن تقصيلو توساخي 33 نطبي 4 مليون حصانات نابكو تباو دخنت كدف كم زخل غمتات يغبر كم وصيتو دما تكار عليه حصانات حبرات حجرات نحجراو منغستات

0: تبتصحنت به تمتطان واقع اگر دستی اگر گلوتاتن قربن ممشچا انقلای مزق بعب زوسخ زت حتا وصعیدات مقبر بتوصاخی اب اگر دستی اگر گلوتات وشتا وفرن محلاو كتباو مسفح منغستن حزباو وصعیدات زوسخلو وای صور قرض نکایلو كتباو منقسقاس مرغغات انقلای اگر گلوت عدا ابت عنان تمهرت محبراوي عقبان كاب وصعیدات نلعلی اب زخون لوبوتاتات ناي عدا اگل گلوت داو مبال وي عدا داگم موداب كوم اون كل طفن صفحنا داگفن محاب الزخل نتي اب العلي هلون مزعا انك هلوز غل صلوا نمكلال اب وان كتبا ورع عدي انكولاي بعلم لخوم التحببار اب قولعو زادا كورا ناي مدلا وسرعة مفتارن متكبارن زلوا اگل داسنت يستبهل راسل زيك الولعو نهوات مزعا عدل نسعانا طب حدقا يأتو العالم بقل طف سقوم خطوة سدن تزيك إلا وحدات سعبينات قجت كتباو زي مرقاقا ان موساخ وطعيتاتن نميلونات حسعانات نابزع عموغ دخنات كدف ام ايو بحاد تيرو بتسعر زرخبنا يولو معاتو مخصب حدش كبل كن رئي نغيل اينا تبل سنتين
1: يسوس مداب من تسيع سنتين ويتايو سنتين سلام وسناي از ريدي فاتكان امبل مسياتكم زلهم بكرسوس هواتنا حتى مبارك بمعنتي سالسا كفال بزعوا كريستيانوي من النتسبل واتقلتا كنديينا عمنا لهم معنتي حسابنا تي كاب امرعون لباون فللي زلون فر عمنا مردان من بارن ابزبل وجميرنا ابو بتكريستيانو نتايبلو اب من النتنا وبخمي من قد نعبي كمن خل زبل لدرتات كنجام فتنا مبارك امرعوي كومون انصار لباوي زبل حسابات مسن ملكات نفقر عمنا كم تمرت تراي مالت كم دوكترين راي مأمان انتلكت مالتنا تراي مخزان انصارتي فور املا كم حق كم رياليتي تقبل كا كزنوبرو الات الات كفالي وات كم كبارن ازي كده تستفل عليه يخن بلون غلنا مهنياتو كاب مروخان اب لبخا انت ازي وريدو مروخات راي ناقزفكا لبخا انان اسكا تخدلو لبي نتحق فتي مخي تراخ وقت رفي غدي هذا سب املا فقر مخانو انا فلت اقنخا امناي زل عالم فرحي حفرات ناي بغعات جنكات مالت performance anxiety زبلو منفساو دخام كنبري خالي زل عالم يالوخ دقال جن جزياوون كخون خالي زل ما بأملاح كفكار سلا زي فغادي نفقر عملاح نخيط عمسي نلبو سلا زعاد صوي كم تاقا دايو حمس عرب عثا فقر عسر تشعة زبلنا نسو كدم سلا زفكارنا نحنا نفكر علونا لازك زيابير سلا زفكارنا نحنا نفكر كاب فقر غالي حنا نخا خلوت فقرينا نركز فقر عقوة لازك هم تقالي أم زبلو كاب مرونا نبلبنا زور اللو رحكات أزيو زنو حيو أزيو نو حيو لازي نازينا خنا تعرق زلنا عب فقر عملاخ زين الكات أبو بتكريستيانو بزعوازنا تبزي وحف الشعاء كم زي بلو قلق أبو ممكن تكسي قدس أغسطو نسبع عليه بون تايبل أنا ناود زعي مالتنا بعلم تمسنيرا نسخاكن وأملاخ أوش تينيركا وبيتا نعخا قوني خا فتركاني لبيقن أبخا خي عرفة سلام عركبني النابلة تفلتي زبلا ملكات كالاي قدس إيرانيوس قدس إيرانيوس كبر أملاخ حدث ملو زخوانة مالت ملو زخوانة سبيب هوات لك سبكا رأي أملاخ بيب كومون قدس أتناتيوس أملاخ سب زخوانة سب أملاخ من دقوني النابلة كما مالاخ زدقوني مستوى على بوانجيل كمز النابلة تلق لنا كبري موغوس زيابير عبانا زلو حساب اندلاين معرخ اندي عابين اللي قلو المخانو ينقرنا انبو عارف فكرة عن حوات نتب تسقات انكات تتقبلنا ومسل ودنات فقرة عملاق قبلبنا زفاساسة تامور كيسنا تعمل انتك تعبي كم زلوخة تعبي خم زلوخي زر ايوم ملكتات انتا يوم إلنا مسلنا حتى تتقداماي قزال اسعى مسكالوت كم من الزعر كم وردع حراء تخون حرائخة نفس وقفنا عملكتها وتصبعين سنعي تقبلات عملاق بفولي ساتف ازي مني هم زلو قدوس توماس كالعي لقاس تخون زوم كلو لهم من النت زي باللوم عمانتي اب من نتهم رقت النت اللو نقزي اون هيابو هلاوي اون كلو نزي كهبو كلقسو اي فرحنيهم كقلقلو اي فرحنيهم كم تقاون قليوها نسمع راف عصر تفقر عصر شمون تقاون تمسى صالحة سوات كن ملكات نغلينا سال ساينا قداس اندما تصنعات انتصفى زي مقرات ان اب قزيت ابابا قدس باولوس تمس كن مبال تماهيري لاب فيليبسيوس مراف 4 تفقر عصر تحادة قزا عرسها اب كرسوس مسرت زقبر كامس اتخون كابز مسرت زي كن اغنق كاز خيلي الله اب قزي حقوس كون اب قزيت ابابا بفل لايكا اب قزيت ابابا نزنا قرزي نتخونة تعطيتي نخت الساقرو تسقان حيلن كم زلوك أمينك تنعات اللوك قرات سنة اللوك تسفى زي مقرات إذا كم زعمل سلا فيرتشوز من فسحين حيلات أبا حقن تسعب عربي خير مهاتو من بقى عرفو قرام بكرسوس حواتن حتن نمن النتنا نتي أب كرسوس خيبني هزلنا من النت مما ليسنا